قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فمن وجد ذلك فلينتهي وليقل آمنت بالله ورسله. هذا الحديث فيه دواء لما يخالج كثيرا من النفوس ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حتى في عصرنا هذا يحصل من بعض الناس أن يقول أحدهم من خلق الله، وهذا السؤال سؤال المحال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم أي خالقه يجب أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده، فيستحيل على من لا ابتداء لوجوده أن يكون له خالق، لأن الذي يخلق يلزمه الحدوث أي أن يكون لوجوده ابتداء. فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر، الخالق من شأنه أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده حتى يصح خلقه أي إحداثه من العدم لغيره، والذي يخلق من شأنه الحدوث، هذا أمر بديهي. فمع هذه البداهة يستحيل الجمع بين الخالقية والمخلوقية، فإن كان هذا خطورا يخطر في البال فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره. الشخص يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح أن الخالق لا ابتداء لوجوده فلا يكون له خالق، إنما الذي سبقه العدم ثم دخل في الوجود هو الذي يحتاج إلى خالق أحدثه أي أدخله في الوجود بعد أن كان معدوما. وأما إن كان سؤالا من واحد من الملحدين يقصد تشكيكا، أو هو يكون التبس عليه الأمر لم يصل فهمه إلى هذه القاعدة الخالق ليس له خالق، هذا إن كان ملحدا يحج بالبرهان العقلي، أي أنه من ثبت له الخالقية يستحيل عليه أن يحتاج إلى خالق، لأن شرط الخالقية الأزلية والمخلوقية يلزمها الحدوث. يقال له أنت تصحح المحال العقلي وهو الجمع بين المتنافيين، فإن كنت تعتقد أن خالق العالم لا بد أن يكون أزليا فلا معنى لقولك فمن خلق الله، وإن كنت لا تعتقد ذلك فالكلام معك في إثبات حدوث العالم وأنه لا بد له من محدث خالق أحدثه وخلقه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور هو في المسلم الذي يؤمن بالله أنه قديم أزلي ويؤمن برسوله، لكنه يخطر بلا إرادة منه في باله هذا الشيء، وهو أن الله خلق السماوات والأرض أي أوجدهما بعد أن كانتا معدومتين، فمن جعل الله موجودا؟ هذا يخطر للمؤمن خطورا لا يعتقده، بل يخطر بقلبه بباله بلا إرادة فهو معذور. المؤمن الذي يؤمن بأن الله موجود أزلي قديم لا ابتداء لوجوده إذا خطر له هذا الخاطر بدون إرادته فالذي عليه أن لا يتبعه، وينفعه في إبعاد هذا الخاطر أن يقول هذا لفظا ونطقا آمنت بالله ورسله، أو يقول آمنت بالله وبرسله، فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. الحديث وارد في هذا أي بحق المسلم الذي يؤمن ويعتقد جزما بلا تردد أن الله أزلي أي لا ابتداء لوجوده، ومع ذلك يرد على باله يخطر
يخطر له خطورا من خلق الله؟ الله خلق الأرض والسماوات، الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا يخطر له خطورا بلا إرادة، ومع ذلك مطلوب من المؤمن أن ينتهي عن ذلك، أي لا يتبع هذا الخاطر بل يعرض عنه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل آمنت بالله وبرسله، معنى قوله عليه الصلاة والسلام فلينتهي، أي ليعرض عن هذا ولا يتبعه، لأن الخاطر إذا تبعه الشخص يكون اعتقادا أو شكا. إذا وصل إلى حد الاعتقاد أو الشك ضر صاحبه، أما ما لم يصل إلى حد الاعتقاد أو الشك فلا يضر صاحبه. وهكذا كل أمر ينافي الإيمان لو اعتقده الشخص أو نطق به، إذا خطر للمؤمن أي ورد على باله بدون إرادة منه لا يضره، لكن عليه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك حتى يصل إلى حد الشك أو الاعتقاد، أي اعتقاد هذا الخاطر فيضل ويهلك. هذا من رحمة الله بعباده أنه لا يكتب عليهم هذا الخاطر مهما كان قبيحا، مهما كان معناه بعيدا من الإيمان، فإن الله تعالى أعفى المؤمن عن أن يؤاخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق السماوات والأرض فمن خلق الله. وفي لفظ لهذا الحديث: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: آمنت بالله وبرسله. الحديث فيه بيان أمرين: أحدهما أن من خطر له ذلك خطورا مطلوب منه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك الخاطر ويبقى على ما كان يعتقده جزما بلا تردد، أن الله خالق لا خالق له، لأن الخالق من شأنه أنه موجود بلا ابتداء، فيستحيل أن يحتاج إلى خالق، أي مطلوب من المؤمن المعتقد أن يبقى على اعتقاده هذا وأن يعرض عن هذا الخاطر، أي لا يتبعه، لأنه إن تبعه قد يصل إلى حد الشك أي التردد أو الجزم بهذا الكفر الذي هو خلاف معتقد المؤمن، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في دفع هذا الخاطر بقول: آمنت بالله وبرسله. هذا ما دل عليه الحديث بطريق النص. وأما الأمر الثاني فهو أن من سمع هذا من غيره يتلفظ به، كما يحصل في زماننا هذا وقبل هذا: الله خلق هذا العالم فمن خلق الله. فالمؤمن الذي يسمع هذا عليه أن ينتهي عن شغل باله بهذا الكلام الفاسد، وأن يستعين بالله تعالى للنجاة من شر هذا الكلام بأن يقول: آمنت بالله وبرسله. وأما قائل هذا الكلام لفظا ونطقا فلا يخلو من أحد أمرين، فهو إما أن يكون زنديقا لا يدين بدين من الأديان، معنى ذلك أن من يقول هذا لأنه لا يعتقد في قلبه بوجود الله الذي هو خالق أزلي أبدي لا ابتداء لوجوده، وهذا هو الذي يسمى زنديقا، وإما أن يكون ممن يزعم أنه مسلم ومع ذلك لم يعرف ما هو من أصول الإيمان، يكون جاهلا بمعنى الألوهية، لأن ألوهية الله تستلزم الأزلية والقدم، فلا تجتمع الأزلية مع المخلوقية لأنهما متنافيان. الأزلية تنافي المخلوقية، فالألوهية لا تصح بدون الأزلية، ومعنى الإله

خالف في ذلك بوجه من الوجوه فهو خارج من الإسلام، ليس له نصيب في الإسلام، وإن زعم أنه مسلم وانتسب إلى الإسلام. فمن هنا يعلم أن من قال من الفلاسفة العالم أزلي بمادته وصورته، ومن قال منهم إن العالم أزلي بنوعه حادث بأشخاصه أي بأفراده، كلاهما لا نصيب لهما في الإسلام، والله سبحانه وتعالى.

تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات. أخي المسلم، ثبت المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على عقيدة الإسلام التي تنص على تنزيه الله عن المشابهة للمخلوقات وتنزيهه تعالى عن التحيز في المكان. وعلى هذا كان السلف الصالح والعلماء العاملون وكذلك أهل التصوف ومن حاز عن هذه العقيدة السمحاء إلا أهل الغلو والتطرف وكذلك أهل التفريط. ومنهم كان بعض أدعياء التصوف الذين تستروا بستار الزهد والتصوف ونشروا العقائد الفاسدة من حلول واتحاد، وهي عقائد ما أنزل الله بها من سلطان فيها تجسيم لله وتشبيه له يكفر قائلها ومعتقدها. وقد درج أهل الإسلام على الرد على القائلين بمثل هذه العقائد، ومنهم الشيخ الأكبر الصوفي الزاهد العارف بالله الإمام محي الدين بن عربي الذي كفر أهل الحلول القائلين بأن الله حال في الأشياء أو يحل في أوليائه، أمثال الحلاج الزنديق الذي قال عن نفسه بأنه هو الله وكان يقول ما في الجبة إلا الله. وكذلك رد على القائلين بعقيدة الاتحاد، أي الذين يعتقدون أن الله يتحد بالبشر عموما أو بأوليائه، وقد سماهم ابن عربي أهل الإلحاد لأنهم حادوا عن عقيدة أهل الحق التي تنص على أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأن خالق المواد لا يكون مادة، وخالق الأرواح لا يكون روحا. ثبتنا الله وإياكم على عقيدة أهل الحق وحفظنا من أهل البدع الضالة أدعياء الزهد والتصوف القائلين بالحلول أو الاتحاد، والحمد لله رب العالمين.

والمسجد الأقصى عليه من التقى حنن

لك وحدك المعراج والإسراء، يا واصف الأقصى.

حلي بأهل البيت يا بحني بأهل البيت.

الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا

شيخ أهل البيت، شيخ أهل البيت ذو القدر العلي. يبا أسد الله مولانا علي يا ابن عم.

0: من فرح حيدر علي فرع الحسين وحسن يا بسطيط راح اللوا شيخي عمر عثمان علي يا يابا
1: الله الله ما شاء الله
0: صديق ابو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا بسعد

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن القول بأن الله تعالى موجود بلا مكان هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبيان الدليل على ذلك أن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها تنزيه الله التنزيه الكلي عن مشابهة الخلق، وتفيد أن الله تعالى موجود بلا مكان، لأن الموجود في مكان يكون حجما متحيزا، أي يشغل حيزا، والله تعالى يتقدس عن مناسبة الحيز أي المكان، ولأنه لو كان متحيزا في مكان وجهة لكان له أمثال. البشر يتحيزون في مكان وجهة، والملائكة والجمادات وكذلك الشمس والقمر لهما مكان يتحيزان به. ولم يقل الله تعالى ليس كمثله البشر وليس كمثله الملائكة، ولا قال ليس كمثله الريح، بل أطلق بقول شيء. هو الشيء يشمل كل ما دخل في الوجود من الأجسام اللطيفة كالنور، والأجسام الكثيفة كالإنسان والقمر. فالذين يقولون إن قوله تعالى ليس كمثله شيء معناه ليس كمثله الأشياء التي نعرفها، فهؤلاء حرفوا القرآن، الله تعالى أطلق وهم خصصوا. وروى البخاري والبيهقي وابن الجارود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. الحديث فيه دليل على أن الله تعالى كان وحده في الأزل، لم يكن معه شيء، لا مكان ولا فضاء ولا سماء ولا نور ولا ظلمة. ومقرر في الشرع والعقل أن الله تعالى لا يتغير، لأن التغير دليل الاحتياج، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. وقال الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. رواه الإمام أبو منصور البغدادي. وقال الإمام أبو حنيفة الذي هو من أساطين السلف في كتاب الفقه الأبسط: كان الله ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق، كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء. وقال الإمام أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي المولود 37 و200 في عقيدته التي قال إنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى، يعني الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فهذا الإمام أبو جعفر من رؤوس السلف، وقد صرح أن الله تعالى منزه عن أن تحويه الجهات الست، وهي فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، وجعل هذا معتقد أهل السنة في عصره وما قبله. وروى المحدث اللغوي محمد مرتضى الزبيدي بالإسناد المتصل منه إلى الإمام علي بن الحسين بن علي زين العابدين رضي الله عنهم أنه قال عن الله: سبحانك أنت الله الذي لا يحويك مكان. فيتبين من كل ما مضى أن وصف الله بالعلو الحسي وبالمكان هو خروج عن القرآن والحديث والإجماع والبرهان العقلي. وتقرير البرهان العقلي على نفي المكان عن الله أن الذي يكون في مكان يكون مقدرا بالمساحة، والمقدر بالمساحة محتاج إلى غيره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. وليس المراد بنفي المساحة عن ذات الله أن ذاته ممتد إلى غير نهاية، بل المراد بذلك أنه ليس له مساحة، لا يقدر بالمساحة الصغيرة ولا الكبيرة مهما اتسعت. لا يجوز تقدير الله بمساحة أعظم من حجم العرش بما لا يحصى، كما لا يجوز تقديره بمساحة هي أصغر المساحات كالهباء والذرة. وأما رفع الأيدي والوجوه إلى السماء وعند الدعاء فلأنها قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة وتستقبل بالصدر. وفي رفع اليد والبصر إشارة إلى أن السماء مهبط الرحمات والبركات. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه عند طلب المطر من الله، كما روى ذلك مسلم، جعل باطن كفيه إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء، وفي ذلك دلالة على أن الله موجود بلا مكان، حيث جمع في دعائه بين الحالتين. فلو كان يدل رفع الأيدي إلى السماء على أن الله متحيز في جهة فوق، لدل جعل رسول الله باطن كفيه إلى الأرض على أن الله في جهة تحت، وما يقابله فهو مستحيل أيضا، لأن الله لا يتشرف بجهة فوق، لأن جهة فوق وجهة تحت كلاهما خلقه، والله لا يتشرف بشيء من خلقه. ومن الأدلة على تنزيه الله تعالى ما نشر في مجلة الأزهر التي كانت تصدرها مشيخة الأزهر، وإليكم نص عبارة المجلة المؤرخة بتاريخ المحرم سنة 1357 هجرية الموافقة لعام 1938 رومية، تحت تفسير سورة الأعلى: والأعلى صفة الرب، والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك. واعلم أن السلف قائلون باستحالة العلو المكاني عليه تعالى، خلافا لبعض الجهلة الذين يخبطون خبط عشواء في هذا المقام، فإن السلف والخلف متفقان على التنزيه. فيظهر لطالب الحق المسترشد أن القول الله موجود بلا مكان هو ما يوافق القرآن والحديث والإجماع وقواعد العقل السليم، وأن هذا ليس شيئا حديثا ابتدع في عصرنا. وليحذر من قول الله موجود في كل مكان، فإنه فاسد أيضا وليس من كلام أهل السنة، إنما هو من كلام جهلة المتصوفة وسبقهم إلى ذلك المعتزلة. ولا يسوغ ذلك قولهم: نحن نعني بقولنا في كل مكان أنه مدبر لكل مكان وعالم بكل مكان، ولا نعني أنه متحيز في كل مكان.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء: إنه لا يجوز حمل الآيات المتشابهات على ظواهرها، بل لابد من تأويلها. ومن الأدلة على ذلك قول الإمام الرفاعي: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والآية المحكمة هي ما لا تحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. والآية المتشابهة هي ما لم تتضح دلالتها أو تحتمل أوجها عديدة، واحتيج إلى النظر لحملها على الوجه المطابق، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فكلمة استوى تأتي بأكثر من معنى في اللغة العربية، ومن هذه المعاني الكثيرة نأخذ ما يليق بجلال الله ويتعاضد مع الآيات المحكمات لا ما يتناقض معها. فمعنى الرحمن على العرش استوى أي قهر وحفظ وأبقى، ولا يجوز تفسيرها بمعنى الجلوس، لأن الله منزه عن صفات البشر والجسمية. ومن الآيات المتشابهات قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أن العمل الصالح يصعد إلى محل كرامته وهو السماء. وهذا منطبق ومنسجم مع الآية المحكمة: ليس كمثله شيء. وهكذا كل الآيات المتشابهات لا بد من تأويلها، أي إخراج النص عن ظاهره، وإلا يقع الشخص الذي أخذ بظاهر الآية المتشابهة بالتجسيم والتشبيه لله، وهذا من أصول الكفر، والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أعلم وأحكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

0: أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري
1: آمين.
0: ومن شر لساني ومن شر قلبي
1: آمين.
0: اللهم أعني ولا تعن علي
1: آمين.
0: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم الطف بنا في الدارين. اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله. اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين. واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: الجنة أهواها أشتاق لمرآها.
3: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، وأن الجنة حق وأن النار حق، والحوض حق والشفاعة حق، ومنكرا ونكيرا حق، ووعدك اللهم حق، ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وارزقني، وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وارزقنا، وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

نفسك جل جلالك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا

والحسن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. المعنى أن الله تبارك وتعالى أمر بعد أن ذكر عددا من الأنبياء أن يقتدى بهم. المراد بالاقتداء في هذه الآية هو أن يقتدى بأولئك الأنبياء في العقائد، في أصول العقيدة ومكارم الأخلاق والأحكام، إلا ما نسخ في شرعه، أنه نسخ من شرائع أولئك الأنبياء، وكان من سنة أولئك الأنبياء وسنة نبينا صلى الله وسلم عليهم جميعا ترك التنعم، والتنعم هو التوسع في الملذات من المطعومات والمشروبات ومن اللباس الفاخر. ترك التنعم هو سنة الأنبياء، حتى الذين كانوا أغنياء كسليمان لم يكونوا متنعمين. وقد ورد في صفة عيسى عليه السلام أنه كان يلبس الشعر ويأكل الشجر. المراد بالشعر هو الصوف الذي هو غير مصنوع بصناعة، أي الشعر الذي هو على طبيعته، كان ثيابه من ذلك. وأما معنى ويأكل الشجر هو أنه يتقوت إذا جاع، يأكل من بقول الأرض كالملوخية والهندباء والخبيزة وما أشبه ذلك. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أحيانا الخبز بالخل، أي من غير أن يكون إدام آخر غير الخل. وكثيرا من الأيام كان يأكل التمر مع الماء، هو ونساؤه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يعطيهن حقوقهن، لكنهن كن يؤثرن الآخرة، يوزعن ما يعطيهن رسول الله من نفقاتهن، فيرجعن إلى التخشن في العيش، يأكلن التمر والماء وما أشبه ذلك. هذه عادة الأنبياء. ولقد قال علماء المعاني، علماء البيان: عادات السادات سادات العادات. ثم الذي لا تطاوعه نفسه على ترك التنعم فليقلل. ثم التنعم على نوعين: التنعم بالحلال، بالمال الحلال، بالإكثار من المستلذات بالمأكولات والمشروبات ولبس الثياب الفاخرة واتخاذ الأثاث الجميل للبيت، هذا إذا كان من الحلال من غير قصد الفخر والترفع على الناس فهو جائز، ليس حراما، لكن تركه أحسن. هو ليس واجبا ترك التنعم، يجوز للإنسان أن يتنعم، أي أن يتوسع في الملذات من المال الحلال بالمأكول والمشروب، وكذلك أن يتوسع بالملبوسات الفاخرة والأثاث الفاخر، هذا إذا لم يكن للفخر. أما إذا كان للفخر فهو حرام. كثير من الناس إنما يبنون البناء الفاخر للفخر، كذلك أثاث المنازل كثير من الناس يقتنون منه الأثاث الفاخر، أي لأجل أن ينظر إليهم الناس بعين التعظيم، فلان بيته أثاثه جميل جدا، ليقال ذلك أو نحو ذلك. هذا الحرام. التنعم الذي هو حرام هو إذا كان للفخر أو كان من مال حرام، ككثير من الأغنياء إنما جمعوا الأموال من الحرام، هؤلاء تنعمهم عذاب عليهم، عذاب عليهم في الآخرة. الآن يتنعمون، لكن عاقبته عذاب ونكد وضيق. بهذين الشرطين يجوز التنعم، أن يكون المال حلالا، وأن لا يكون للتفاخر للفخر حتى يتحدث الناس عنه أن أثاث بيته جميل وأن سيارته فخمة ونحو ذلك. هذا هو الفخر. ما يكون للفخر حرام. الله تعالى لو عجل عقوبة هؤلاء الذين يلبسون الثياب الفاخرة للفخر، أو يبنون البناء الجميل للفخر، أو يركبون المركوبات النفيسة الجميلة للفخر، لو عجل عقوبتهم لعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة، لكنه يؤخر عذاب أكثر الخلق إلى الآخرة. وقد يظهر الله تعالى في هذه الدنيا عقوبة على بعض من يلبس للفخر. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجلا ممن كان قبل هذه الأمة كان يمشي متبخترا ينظر في جانبيه، أعجبه ثوبه وشعره، هيئته أعجبته وحسن شعره، بينما هو يمشي متبخترا أمر الله تبارك وتعالى به الأرض فابتلعته، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة يتجلجل فيها. هذه الحادثة الواحدة أراد الله تبارك وتعالى أن يجعلها عبرة لبعض الناس حتى يعتبر بها بعض الناس. فالمطلوب من المؤمن الذي هو همه الآخرة ولا يرى هذه الدنيا إلا مرحلة للمرور إلى دار البقاء، أن يترك التنعم أو يقلل، إن لم يترك فليقلل. ثم إن مما ينافي سيرة الأنبياء والأولياء التعلق بالشيء الذي لا فائدة فيه إلا اتباع العادات، مثل هذه السيجارة. والمال الذي ينفق من أجلها لو أنفق في الخير في سبيل الله، إن كان ذلك المال من الحلال قد يعتق الله به هذا الذي يتصدق بذلك من النار، أي يعتقه من الكبائر التي توجب دخول جهنم، لأن الله تعالى شاء لبعض عباده أن يعتقهم من النار، يعتقهم بصدقة هي في رأي الناس شيء قليل، لكنها عند الله شيء كبير. قد يعتق الله تبارك وتعالى بهذه الصدقة صاحب الكبائر من النار. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. معناه أن الله تعالى قد يعتق عبده من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر بنصف تمرة واحدة إذا كانت من مال حلال ونية حسنة. قد يعتق الله هذا العبد بهذه الصدقة الخفيفة. المال الذي يصرف لهذه الأمور الزوائد لو استعمله الإنسان في عمل البر لوجه الله تعالى مع الإخلاص قد يعتقه الله بها من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر. الله تبارك وتعالى جعل مطعم ابن آدم أي طعامه مثلا للدنيا، أي صفة للدنيا. هذا المطعم مهما تأنق الإنسان في تحسينه ماذا يكون نهايته؟ القذر الذي تكرهه النفس لخبص رائحته. الأكل مهما تأنق الإنسان نهايته القذر. هذا مثل للدنيا ليس للأكل فقط. المطعم، الثياب الفاخرة نهايتها أن ترمى في المزابل، والبناء الفاخر نهايته الخراب. مهما طال الزمن عليه لا بد أن يخرب. كذلك سائر الأشياء من أمور الدنيا من متاع الدنيا. فعليكم باتباع عادات السادات. من هم السادات؟ السادات هم الأنبياء والأولياء، ليس هؤلاء عظماء الدنيا. ثم إن مما أوصى به العلماء بعد تقليل التنعم أو تركه تقليل الكلام. كان سيدنا أحمد الرفاعي قليل الكلام، وهكذا الصالحون الذين مضوا قبله، هذه حالهم. كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له نافع بن يزيد رضي الله عنه، لما توفي رثاه بعض الصحابة فقال: رحم الله نافع بن يزيد رحمة المبتغي ثواب الجهاد، صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس قال قول السداد. مدحه بالصدق بالتزامه الصدق والصبر وقلة الكلام، قال في ذلك: صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس، أي إذا أكثر الناس الكلام. قال قول السداد، القول الصواب، القول الصحيح، يقتصر على ذلك، لا يكثر الكلام. يقول بعض العلماء: ثم أوصيكم أيضا بتقليل الكلام في يجوز أو لا يجوز، أو هذا كفر أو هذا ليس بكفر، إلا مع التثبت، ما سبق لكم فيه نقل فقولوا به، وأما ما لم يسبق لكم فيه نقل فكفوا عنه. كثيرا من التعكير في النفوس يحصل بسبب الخوض بدون بينة، وليس كل ما يذكر في بعض المؤلفات شيئا صحيحا. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، وفقنا الله وإياكم للاقتداء بأنبيائه وأوليائه الكرام، وثبتنا على الحق المبين إلى الممات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله المتفضل المنعم الذي أنعم علينا ببعثة النبي المعلم سيدنا محمد، صل عليه يا رب وسلم وبعد. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في إظهار اسم نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. وقال إخبارا عن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام عندما بشر بالنبي الأعظم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهنا إشارة إلى أحد أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام وأشهرها محمد، وقد تكرر في القرآن الكريم. وأما أحمد فذكر فيه حكاية عن قول عيسى عليه السلام: وقيل سمي أحمد لأنه علم منقول من صفة وهي أفعل التفضيل، ومعناه أحمد الحامدين. وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله. وقيل الأنبياء حمادون، وهو أحمدهم، أي أكثرهم حمداً أو أعظمهم في صفة الحمد. أما محمد فهو منقول من صفة الحمد أيضاً، وهو بمعنى محمود، وفيه معنى المبالغة، وهو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة. وتسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة، وتسميته محمد وقعت في القرآن العظيم، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. وقد خص بصورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر. وسميت أمته الحمادين فجمعت له معاني الحمد وأنواعه صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه البخاري. يقول ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث الشريف: والذي يظهر أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن له خمسة أسماء اختص بها لم يسمى بها أحد قبله، أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، قيل المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب، وإنما قيد بجزيرة العرب لأن الكفر من محى من جميع البلاد، وقيل إنه محمول على الأغلب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثري، أي أنه يحشر قبل الناس، وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى: يحشر الناس على عقبي. ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر، كما جاء في الحديث الآخر: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأنا العاقب، أي الذي ليس بعده نبي. ومما وقع من أسمائه عليه الصلاة والسلام في القرآن بالاتفاق: الشاهد، المبشر، النذير المبين، الداعي إلى الله، السراج المنير. وفيه أيضاً المذكر، والنعمة والرحمة، والهادي والرشيد،
والأمين والمزمل والمدثر، ومن أسمائه المشهورة المختار والمصطفى والشفيع المشفع والصادق المصدوق. وقيل الحكمة في الاقتصار على الخمسة المذكورة في الحديث الشريف أنها أشهر من غيرها وموجودة في الكتب القديمة وبين الأمم السالفة.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 24 إلى الآية 73 من سورة النساء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الكريم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: النار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: tarifa.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-99-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2
7: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بنية عيتاني ومقدم

0: تأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إخوة الإيمان، إن المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفة التي ذكرها الله تعالى، وهي أنهم راضون عن الله، أي لا يتسخطون عليه ولا يتضجرون من قضائه، وإن كانت المصائب تقلقهم وتحزنهم وتؤذيهم في أجسادهم، لكن قلوبهم راضية عن الله عز وجل. هؤلاء بشرهم الله سبحانه وتعالى بأنهم تنالهم صلوات من الله، أي تنالهم الرحمات الخاصة المقرونة بالتعظيم التي تكون للمسلمين الذين قالوا إنا لله، أي عرفوا واعتقدوا وجزموا بأنهم ملك لله تعالى، له أن يفعل بهم ما يشاء، وإنا إليه راجعون، أي أن مآلهم إلى الجزاء إلى الله تبارك وتعالى الذي يجازي الذين اتقوا وصبروا بالحسنى. والصبر إخوة الإيمان ثلاثة أنواع: أحدها الصبر على أداء الفرائض، لأن الطاعات تصادف أحيانا وقت البرد، فمن صبر في ذلك الوقت وأدى الفرض كما أمر الله فهو من الصابرين. كذلك من صبر على العطش والجوع في رمضان فحافظ على الصيام، هذا نوع من الصبر. والنوع الثاني هو الصبر عما حرم الله، أي كف النفس عما حرم الله، فمن ابتعد عن المعاصي امتثالا لأمر الله عز وجل فإن الله يجزل له الثواب ويعظم له الأجر. وكثير من الناس خصوصا في أيام الصيف، أيام الحر، يفعلون المنكرات بذريعة أنهم يرفهون أجسامهم، فتراهم يكشفون عوراتهم أمام الناس والعياذ بالله، وآخرون يقعون في معصية النظر المحرم. ناهيكم عن الذين يرتادون أماكن الفسق والمجون، هؤلاء لا يفكرون في الآخرة كما ينبغي. هذا الجسم مهما رفه ومهما خدم، بعد موته بثلاثة أيام ينتفخ ويخرج منه القيح، رائحته لا تطاق، تكون أشد من رائحة الغائط نتنا. مهما خدم هذا الجسم، هذه نهايته إلا الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء. فهل يستحق هذا الجسم أن يعصى الإله لأجله؟ لا والله، فإنه لا خير في لذة محرمة فانية تعقبها نار عظيمة حامية. والنوع الثالث إخوة الإيمان الصبر على المصائب والبلايا والشدائد، وهو مطلوب لا سيما عند مفاجأة المصيبة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر، فقال: اتقي الله واصبري. ولم تكن هذه المرأة تعلم من يحدثها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري ومسلم. فبعض الجاهلين إذا مات لهم قريب أو حصل لهم مكروه لا يصبرون، ينفتنون، يعترضون على الله فيكفرون والعياذ بالله. وصنف من الخلق يقعون في المعصية بتركهم الصبر على الشدائد، لو أنهم صبروا لكان خيرا لهم بدل كفرهم وعصيانهم، لأن الذي يصبر على ما أصابه من البلاء فصبره هذا يفيده رفع درجات أو تكفير سيئات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، أي مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم. ومن جملة الصبر على المصيبة الصبر على إيذاء الناس، والصبر على الأمراض والأوجاع، والصبر على الفقر. فالذي لا يمد يده إلى الحرام من أجل الفقر بل يصبر فله ثواب عظيم، أو كان في سعة وغنى ثم افتقر فصبر له أجر كبير أيضا. نعم إخوة الإيمان، إن من الجهل الشديد الفظيع أن بعض الناس إذا أقبلوا على الطاعة ثم أصابتهم المصائب يتشاءمون فيقولون والعياذ بالله: كنا في راحة ونعيم، لكن منذ بدأنا بالطاعة نزل علينا البلاء. يغرهم الشيطان فيعرضون عن الطاعة ويعودون إلى ما كانوا عليه من الفساد والانغماس في المعاصي. أما من عرف دين الله كما يجب لا تزيده كثرة المصائب والشدائد عليه إلا صبرا والتزاما بالعبادة، بل يصل إلى حد أنه يكون فرحه بالبلاء أكبر من فرحه بالبسط والرخاء، وهؤلاء هم الأولياء. حتى قال بعض الصوفية الصادقين: ورود الفاقات أعياد المريدين، معناه ورود المصائب عيد لطلاب الآخرة المقبلين عليها، يعتبرونه عيدا فيزيدون في طاعة الله بدل أن ينقلبوا أو يخففوا. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. فمن أراد الله به خيرا كثيرا يبتليه ويعينه على الصبر وتحمل البلاء. اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلت برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة قبل أمي فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان، وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك

النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. سلام هدد بالاستقالة فتراجع وزير الدفاع. المعابر الشمالية نشاط كبير لتهريب الأفراد والمازوت. الحاج يواصل خضوعه تسليم دمشق ضابطا دون أدلة. قاسم لجمهوره خزن وغضب قم وليتحمل المحرضون مسؤولية انفجاره في حينه. حرب الاقتصادية أمريكا إيران من يصرخ أولاً.

ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. اكتمال لائحة الدول المشرفة على المناطق التجريبية، عيسى سلم السلاح بتوقف الحرب، وقاسم ماضونا في خياراتنا ولن نستسلم، فانس الأولوية أسعار النفط لا البرنامج النووي. بدورها صحيفة البناء عنونت: وقف النار ينتهي الاثنين، التمديد الباكستاني حاجة أمريكية والمذكرة شرط إيراني، ترامب يريد تملك هرمز لكنه يعترف بالمبالغة بالقوة ويدعو لتقبل غلاء الوقود ثمنا، كليرفيلد يتهم مهلة إسرائيل الانتخابية ويتبنى طلبها بدخول الجيش علي الطاهر. ومما جاء في صحيفة اللواء: لا أجوبة إسرائيلية إيجابية يحملها كليرفيلد، وواشنطن المخرج بنزع سلاح حزب الله، سلام للإسراع بإعادة إعمار النبطي ومناوشات إسرائيلية بالمسيرات فوق علي الطاهر، واشنطن لتعميق الضغوط الاقتصادية وكلام إيراني عن الانتقال إلى الهجوم، الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع. ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: كليرفيلد يلتقي بري وسلام، هل تستأنف المفاوضات؟ كلام لا يليق يا دولة نائب الرئيس، روسيا تستهدف محطة قطارات أوكرانية وترفض وقف إطلاق النار بالبحر الأسود، مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في هجمات لقوات الحكومة اليمنية على عدة جبهات. وإلى صحيفة الجمهورية ومن أبرز ما عنونت: مخاوف من تصعيد انتخابي، علي الطاهر في قلب العاصفة الإسرائيلية. ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: واشنطن تعيد ترتيب أهداف الحرب، فصيل عراقي يعارض حصر السلاح بالقوة، اختبار أمريكي لنتنياهو بين غزة والضفة والانتخابات، أول مذكرة توقيف لبنانية بتهم تعذيب في سوريا، حرائق غابات تمتد من بريطانيا إلى ضفتي المتوسط. في الختام يبقى لي أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو أي الله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. يعني أنه يجب الإيمان بوجود العرش والكرسي، لأن الله نص عليهما في القرآن، ولم يتعرض المؤلف لبيان مائية العرش والكرسي، فإن الله اقتصر على قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، ولم يذكر الله ما حقيقة العرش وما حقيقة الكرسي. معناه أحاط بكل شيء علما، لا يخرج عن علمه شيء. أما قوله وفوقه، معناه فوقية القدرة والقهر. فالواجب الإيمان بأنهما، أي العرش والكرسي، جرمان من الأجرام العلوية، ويكفي ذلك في الإيمان بهما. وأما ما ذهب إليه بعض أهل التأويل من أن الكرسي عبارة عن العلم فلا يلتفت إليه، قال بعضهم في قول الله: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع علمه السماوات والأرض، وهذا لا معنى له، لأن اللغة لا توافق على ذلك، والقرآن لا يجوز تفسيره بما لا توافق اللغة عليه، لأن الله قال: بلسان عربي مبين. وأما تأويل أهل الحق للآيات المتشابهة والصفات المتشابهة بغير الظواهر من المعاني، فذلك ليس مما يخالف اللغة، بل اللغة توافق على ذلك. فإن من فسر استواء الله على عرشه بقهره له، فاللغة توافقه على تفسير الاستواء بالقهر، وكذلك تفسير وجاء ربك بمجيء قدرته، أي آثار قدرته، لا ترده اللغة، لأن حذف المضاف في اللغة شيء معروف عند العرب. ففي هذه الآية يقدر مضاف محذوف، وجاء ربك أي قدرته، على ما ثبت عن الإمام أحمد. ويصح أن يقدر الأمر فيكون حل الآية وجاء أمر ربك، وهو مشهور أيضا عن أحمد، وقد اعترف بذلك ابن تيمية في بعض مؤلفاته، مع أنه نفى في بعض مقالاته التأويل عن السلف. تنبيه: لو قال قائل وجاء ربك بلا كيف، ولا يقصد اعتقادا إثبات الكيف بقلبه، كان ذلك حقا وكان تأويلا إجماليا، لكن المشبهة قد يقولون ذلك بألسنتهم وهم يعتقدون في الله الكيف، فهؤلاء لا ينفعهم قولهم بلا كيف لفظا، لأنهم يعتقدون خلافه، لأن من قال من أهل الحق بلا كيف يريد به نفي معاني البشر وغيرهم. أهل الحق لما يقولون الرحمن على العرش استوى بلا كيف يريدون أنه ليس متحيزا في مكان وجهة، يريدون استوى من غير أن يكون استواؤه كاستواء الخلق. استواء الخلق الركوب على الشيء، ويقال استوى أي اعتدل، ويقال استوى أي تم. استواء الله ليس هكذا، لأن هذا كله كيف، كل ما هو من صفات الخلق كيف، يقال له كيف وكيفية. وأما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فإنما ذلك نفي لإثبات الحاجة للتمكن في المكان والتحيز في الجهة وغير ذلك من سمات الحدث، وذلك لما مر من البراهين القطعية في ذلك، أي لما سبق ذكره من النصوص المحكمة الموجبة للعلم القطعي في إثبات تعاليه عن الحاجات وعن مشابهة الخلق، كقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، أثبت الفقر والحاجة لعباده، ونفى ذلك عن نفسه بقوله والله هو الغني، وكذلك أثبت لنفسه الكمال بالاستغناء عن جميع الأشياء بقوله إن الله لغني عن العالمين. وفي قول المؤلف وهو مستغن عن العرش رد على اليهود ومجسمة هذه الأمة، حيث وصفوه بالجسم والاستقرار على العرش، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، العرش يذكر ويراد به السرير المحفوف بالملائكة وهو ظاهر في الشريعة، ويذكر ويراد به الملك كقول الشاعر إذا ما بنوا مروان ثلت عروشهم، أي ذهب ملكهم وزال. والاستواء يذكر ويراد به الاستقرار كقوله تعالى واستوت على الجودي، ويذكر ويراد به الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج كقوله تعالى فاستوى على سوقه، أي الزرع. ويذكر ويراد به التمام، قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي تمت قوته الجسدية. ويذكر ويراد به الارتفاع والعلو، كما قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وهذا النوع ينقسم إلى قسمين، يذكر ويراد به العلو من حيث الرتبة، كما يطلق الاستواء على العلو المكاني، فإذا كان الأمر هكذا فلا تكون آية الرحمن على العرش استوى حجة لإثبات الاستقرار لله على العرش، بل الترجيح لمعنى الاستيلاء، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايماً حدك.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بنية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
7: يا رسول الله.
3: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
8: محمد نوره الهادي من الظلم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
10: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
9: يا يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال البقاع وبعلبك من الجمعة إلى الاثنين من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من 2 إلى 5 من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
0: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاستماع إلى تفسير القرآن العظيم. وقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. العلم له فضل عظيم عند الله، الذي يتعلم آية من كتاب الله لوجه الله أحسن أفضل أثوب من أن يصلي 100 ركعة من النوافل من السنن. ونحن في تفسير سورة الزمر، وهذه الحلقة السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور، أي النفخة الأولى، فصعق مات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أي جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وعلى قول ملك الموت يتوفاه الله بعد قبض الأرواح، وهو عزرائيل عليه السلام. وقيل المستثنون هم حملة العرش ورضوان والحور العين ومالك والزبانية، وقيل غير ذلك. وانظروا إلى قول الله تعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الذين في السماوات والأرض يصعقون، يموتون، فلا يجوز أن يقال إن الله يسكن السماء، لا يجوز على الله أن يصعق، لا يجوز عليه الموت سبحانه وتعالى. كان الله موجودا قبل السماء والعرش بلا مكان ولا جهة، وبعد أن خلق السماوات والأراضين والعرش والكرسي لم يزل كما كان موجودا في الأزل بلا جهة ولا مكان. ثم نفخ فيه أخرى، نفخة أخرى، فإذا هم قيام ينظرون. فإذا الأموات قيام من قبورهم يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت المتحير إذا فاجأه خطب أو أمر شديد. ثم قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، أضاءت بعدل الله بطريق الاستعارة. يقال للملك العادل: أشرقت الآفاق بعدلك وأضاءت الدنيا بقسطك، كما يقال أظلمت الدنيا بجور فلان. وقال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. وإضافة اسمه إلى الأرض لأنه يزينها حيث ينشر فيها عدله، وليس لأحد حكم في ذلك اليوم إلا لله. وأشرقت الأرض بنور ربها بحكم ربها، فلا حكم لأحد يوم القيامة إلا لله. وينصب الله تعالى فيها موازين قسطه، ويحكم بالحق بين أهلها. ولا ترى أزين للبقاع من العدل، ولا أعمر لها منه. وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يجوز أن يخلق الله نورا فينور به أرض الموقف، وإضافته إليه تعالى للتخصيص كبيت الله وناقة الله. ووضع الكتاب، أي صحائف الأعمال، كل إنسان يأخذ صحيفة عمله بيده يرى فيها عمله مسطورا. المؤمن يأخذها بيده اليمنى ولو كان فاسقا، والكافر يأخذ هذا الكتاب بيده اليسرى خلف ظهره. وجيء بالنبيين، ليسألهم ربهم عن تبليغ الرسالة وما أجابهم قومهم. فسؤال الأنبياء لإظهار شرفهم: هل بلغت قومك؟ فيقول نعم، ويصيبه فرح، يحصل له فرح لا يحصل للنبيين ولا للصالحين ولا للشهداء ولا للأولياء، خوف ولا وجل، إنما يكونون مطمئنين سعداء لأنهم من الفائزين. والشهداء والحفظة، وقيل هم الأبرار في كل زمان يشهدون على أهل ذلك الزمان. وقضي بينهم بين العباد بالحق بالعدل وهم لا يظلمون. ختم الآية بنفي الظلم كما افتتحها بإثبات العدل. ثم قال الله جل جلاله: ووفيت كل نفس ما عملت، أي جزاءه، وهو أعلم بما يفعلون، من غير كتاب ولا شاهد. وقيل هذه الآية تفسير قوله وهم لا يظلمون، أي ووفيت كل نفس ما عملت من خير أو شر، لا يزاد في شر ولا ينقص من خير. ثم قال الله سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم، سوقا عنيفا كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل. زمرا، أي أفواجا، أفواجا متفرقة بعضها في أثر بعض. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وهي سبعة، وقال لهم خزنتها، حفظة جهنم وهم الملائكة الموكلون بتعذيب أهلها على وجه التقريع والتوبيخ: ألم يأتكم رسل منكم، من بني آدم، يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي وقتكم هذا، وهو وقت دخولهم النار لا يوم القيامة. قالوا بلى، أتونا وتلوا علينا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ولكن ثبتت علينا كلمة الله، كما قال سبحانه في سورة هود: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بسوء أعمالنا فذكروا عملهم الموجب لكلمة العذاب، وهو الكفر والضلال. ثم قال الله تعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أي مقدرين الخلود، فبئس مثوى المتكبرين. فقبح منزل المتعالين في الدنيا على الله، أن يوحدوه ويؤمنوا برسله اليوم، جهنم. ثم قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، المراد سوق مراكبهم، لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين إلى دار الكرامة والرضوان، كما يفعل بمن يكرم ويشرف من الوافدين على بعض الملوك، فشتان ما بين السوقين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، المعنى حتى إذا جاءوها وقع مجيئهم مع فتح أبوابها. وقيل أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها. وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحها لقوله تعالى في سورة صاد: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. ثم قال الله سبحانه: وقال لهم خزنتها، أي حفظة الجنة، سلام عليكم، أي يتلقونهم بتحية من الله. وقيل معناه: سلامة لكم، لا يعتريكم بعد مكروه، طبتم من دنس المعاصي وطهرتم من خبث الخطايا، فادخلوها خالدين، مقدرين الخلود فيها. ثم قال الله جل جلاله: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، أنجزنا ما وعدنا في الدنيا من نعيم العقبى، وأورثنا الأرض، أرض الجنة، وقد أورثوها أي ملكوها وجعلوا ملوكها وأطلق تصرفهم فيها كما يشاءون تشبيها بحال الوارث وتصرفه فيما يرثه واتساعه فيه. وانظروا إلى قول الله تعالى أورثتموها، والإرث يكون بلا مقابل، الإرث يكون بلا مقابل، معناه أن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا الله تبارك وتعالى يعطي المؤمن الجنة بفضله وكرمه، ليس وجوبا عليه كما في هذه الآية وأورثنا الأرض، وفي آية أخرى ذكرناها أورثتموها، أعطيتم ذلك بفضل الله ورحمته وكرمه وليس واجبا على الله تبارك وتعالى. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يكون لكل واحد منهم جنة لا توصف سعة، فيتبوأ أي فيتخذ مقرا ومنزلا من جنته حيث يشاء، فنعم أجر العاملين في الدنيا الجنة في الآخرة. الله يرزقنا وإياكم الجنة بلا عذاب. ثم قال الله سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، محدقين أي محيطين من حوله، يسبحون بحمد ربهم. هذا العرش العظيم خلقه الله تعالى ليكون قبلة للملائكة، الملائكة يطوفون به كما يطوف المؤمنون في الأرض بالكعبة المشرفة في مكة، وإذا أرادوا الصلاة الملائكة الذين هم في ذلك المكان حول العرش يتوجهون إلى العرش، كما نحن معاشر الآدميين في هذه الدنيا نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة المشرفة. يسبحون بحمد ربهم، يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وذلك للتلذذ بذكر الله. وقضي بينهم بين الأنبياء والأمم أو بين أهل الجنة والنار بالحق بالعدل. وقيل الحمد لله رب العالمين، أي يقول أهل الجنة ذلك شكرا حين دخولها، وتم وعد الله لهم كما قال الله تعالى في سورة يونس وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة بلا عذاب، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وزدنا رغبة في علم الدين، اللهم قنا العذاب يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
2: محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث ارتكب العدو الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة في بلدة أنصار الجنوبية، ارتقى خلالها 7 شهداء و3 جرحى في غارة شنتها الطائرات الحربية المعادية على منزل في أطراف بلدة أنصار لجهة الزرارية، ما أدى إلى تدميره. وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني اللبناني على رفع الأنقاض وسحب الجثامين والجرحى إلى مستشفيات النبطية. في إطار المفاوضات، وصل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد لقاءاته في لبنان، فقد التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وجرى خلال اللقاءات البحث في الشق العسكري من الإطار التفاوضي وتطورات الميدانية في الجنوب، وكان تشديد على أهمية وقف القوات الإسرائيلية عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. في حال الطرق، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة ما يلي: ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تعبيد الطبقة الثانية من الأسفلت اعتبارا من الساعة 8 ولغاية الساعة 4 اليوم وغدا في عدة مناطق من بيروت، أولا من الكولا المصنع الشرقي المؤدي من مسجد حمزة باتجاه تقاطع كورنيش المزرعة، ثانيا من جسر البيجو حتى تقاطع الدخولية. يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلا لحركة السير ومنعا للازدحام. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في تصريح نقلته وكالة أسنا: قد نتوصل قريبا لنتيجة في مفاوضاتنا مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مضيفا: المفاوضات مع عمان وموضوع فتح المضيق هما مسألتان منفصلتان. وأوضح أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقيق شروط على أمريكا الالتزام بها، مشيرا إلى أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات مع أمريكا. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت السلطات الروسية عن إسقاط 5 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. في الخبر الأخير في هذا الموجز، ارتفعت حصيلة قتل الزلزال القوي الذي ضرب شرق إندونيسيا في وقت مبكر اليوم إلى 20 قتيلا بحسب ما أفاد مسؤول في فرق الإغاثة وكالة فرانس بريس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك.
1: من يوم لا يوم ابقوا معنا.
0: معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون, ومثل ما تعودتوا كل أسبوع في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه. ولكن قبل بدي أذكركم نكون عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز FM. وأكيد ما تنسوا أنه فيكم تحضرونا عبر منصات السوشيال ميديا, عبر صفحة نداء المعرفة على يوتيوب, وما تنسوا أبليكيشن نداء المعرفة.
1: حب الخيرات بيجمعنا من يوم ليوم.
0: هلا بالعادة في عنا الفقرة اللي هي فقرة سؤال وجواب, بس اليوم حأعمل لها سكيب, حذروا ليه؟ لأنه اليوم موضوعنا عن الأسنان أو صحة الفم والأسنان بامتياز مع صديقتي الدكتورة سيلفا مرعي. أهلا وسهلا سيلفا,
2: هلا فيك
0: بوجودك معنا والحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك.
0: دكتورة سيلفا حضرتك اختصاصية في أمراض الفم, وكمان اختصاصية في التجميل والتركيبات والتعويضات. دكتورتي بدنا نحكي شوي صغير. اليوم العالم معودة انه تسمع على طول انه مشاكل بتتم, يعني انا عندي سوسة, بدي اقبع سن, موجوعة من العصب, بس ما حدا بيتخيل انه لسان ممكن ينصاب بالمرض, انه التم وكل شيء عنا تيشوز موجودين بقلب التم ممكن انه يصير فيهم امراض.
2: صحيح.
0: فنحن لنبلش هيك نفصلهم واحدة واحدة انا وياك لحتى نخبر الناس والعالم انه فعلا امراض الفم أكثر مما نتوقع. يعني في كتير قصص متشعبة وكثيرة ممكن أنه تصيبنا بلا ما نحس حتى وقت.
2: صحيح.
0: صح؟ صحيح. طيب إذا بدنا نحكي نحن عن القصص اللي لا تتطلب العلاج منها.
2: نعم.
0: نحكي
2: إيه؟ بس خلينا نذكر المستمعين أنه نحن كأطباء فم وأسنان.
0: نعم.
2: عندك الدراس بقلب التم, بس نحن مش بس عنا الدراس, مثل ما قلت نحن الدراس محطوطين بنيرة وهن بقلب العظم, فممكن العظم ينصاب, ممكن النيرة تنصاب, ممكن اللسان, ممكن الشفتين, لأنه نحن حتى صحيح. الشفتين بعدها نحن عم نحكي عن أورل
0: كافيتي,
2: فعم نحكي عن الشفتين, عن الخدود من جوا, عن اللسان, عن سقف الحلق, عن الطبقة السفلية, عن قعر الفم, كلهم هول ضمن نطاق طب الفم والأسنان.
0: نعم. نعمل لهم تشيك أب مثل ما نعمل الأسنان.
2: بالضبط. حتى نعم. بدنا نهتم بنظافتهم مثل ما نهتم كمان بنظافة أسناننا. فغالب الناس بالنسبة لها أنه بتروح عند حكيم أسنان لأنه عنده مشكل بالسوسة مثل ما قلت.
0: نعم.
2: أو بالكتير بالنيرة.
0: نعم.
2: يعني النيرة ملتهبة, نيرة حمراء,
0: صح, عم تنزل دم موجوع منه.
2: بالضبط. أما الأمور التانية اللي نحن اليوم حلقتنا عنهم, العالم عادة ما بتنتبه لها, وحتى بعض أطباء الأسنان ما بيركزوا عليها.
0: نعم.
2: يعني نحن لما درسنا, لما نعمل تشيك اب للمريض, نحن مش بس بنشوف اسنانه.
0: صحيح.
2: بنشوف اسنانه, بنشوف النوديل, بنشوف بنشوف الجانجليون الفاتيك, يعني الغدد,
0: يعني حوالين الرقبه والحنك وحتى الارتيكولاسيون اللي هي
2: المفصل
0: تبع الحنك, فكلياته بينزل.
2: بس قد ايه نسبه الحكمه اللي بيفحصوا هالقد فحص دقيق؟
0: نعم,
2: كثير قليل.
0: صح, 100%. مثل ما عم تقولي, لأنه أغلبنا منفوكس على الأسنان.
2: وبيجي المريض بالغالب ما بيجي المريض يعمل تشيك أب قليل, يجي المريض يعمل تشيك أب أو لا يعمل تنظيف دوري كل ست شهور.
0: نعم.
2: بيجي المريض لأنه موجوع من شيء, فبيجي أن يورجانس. ولما تروح عند الحكيم أن يورجانس, أنت ما جاي تعمل تشيك أب, دايما منبدل يورجانس, يعني
0: طوارئ دغري بتبلش فيها.
2: بالضبط. فبالتالي they skip, يعني ما بيعملوا فحص دقيق.
0: مزبوط. قبل ما نتابع بحديثنا بدي واجه تحية لكل الأشخاص اللي عم يبعثوا لنا. صباح الخير هبة عطار عم تقول هي أول مرة بسمعكم من لبنان. بعرف العادة تسمعنا من فرنسا.
2: إيه صحيح.
0: فكمان نعطيه إن شاء الله لنعمل معك حلقة قريبا. إبراهيم الجمال, منى دباغ, نادرة دباغ, يسعد لصباحكم. ومستمعينا إذا كان عندكم أي سؤال بتحبوا تطرحوه على دكتور سيلفا, فيكن تكتبوا لنا إياه عبر الكومنت بوكس على يوتيوب, أو فيكن تبعتوا لنا إياه عبر واتساب نداء المعرفة على 66 76 02. طيب لنبلش أول شيء بالوذمة البيضاء.
2: نعم, أو ما يعرف باللوكاديما. مثل ما قلنا في, حنبلش بالأول بالحالات اللي هي ما بدها علاج, يعني الحالات اللي نحن منشوفها منشخصها بس ما بدها علاج.
0: نعم.
2: مثل أول هون اللوكاديما اللي هي بالغالب تظهر على الجهة الداخلية من الخد.
0: نعم.
2: بتظهر على شكل مثل خطوط بيضاء.
0: أوكي.
2: هون أنا بدي نبه إنه مش كل شيء أبيض منشوفه مثل ما شائع عند الناس يعني هو فطريات. لأنه بالنسبة للناس بس لا يشوفوا شيء أبيض
0: يعني بقول إنه
2: صار عنا فطريات، مو صحيح. اللوكوديما من الحالات اللي هي منشوفها بيضاء، الأنسجة منا مرتفعة، يعني هي جاي يعني مسح مع الخد، لنقول إذا إجت على الخد من الداخل بتكون مسح من على الخد
0: مثل طبعة يعني
2: مثل طبعة. وعادة بتكون بايلاترال يعني بتكون على الميلتين.
0: أوكي.
2: ولما نشد الخد هيدي ميزتها اللوكوديما يعني يعني لما تعرف كيف تعرف إن هي اللوكوديما، لما تعمل استرتش للخد لما تشد الخد بتروح.
0: أوكي.
2: عكس الفطريات، الفطريات لما تشد الخد ما بتروح.
0: صحيح.
2: بعدين اللوكوديما ما فيك تقحطيها، يعني إذا جبتي مثل تونك سكرابر، إذا جبتي شيء لحتى مثل بدك تحاولي إنك تشيليها ما بتقدري، إنما الفطريات ممكن الغالب تقدر تقحطيها. سو اللوكوديما هي بيضة منا فطريات، اللوكوديما دونك هي بيضة منا فطريات، بتكون بايلاترال على الميلتين. ولما تعمل استرتش بتروح وما تتطلب أي علاج.
0: نعم. طيب إذا بدنا نحكي هلأ عن اللسان المجعد أو الكرينيتد تونغ، كيف بيكون شكله؟
2: إيه في الكرينيتد تونغ وفي الفشر تونغ، اثنيناتهم حنحكي عنهم. الكرينيتد عادة بيكون اللسان منحس عليه طبعة الأسنان.
0: نعم.
2: يعني بهذه الحالة بالغالب بيكون اللسان أوردي عريض، يعني إحنا عم نحكي عن ماكروغلوسيا أو ماكروغلوسي.
0: نعم.
2: اللي هي حالة اللسان العريض، وعادة بيكون الشخص بيكذب على أسنانه، يعني عنده بروكسيزم إن كان بيكذب النهار أو بيكذب الليل. بهذه الحالات اللسان بيترك مثل طبعة، بيطلع كرينيتد يعني عرفتي مثل كأنه طبعة الأسنان موجودة على اللسان.
0: نعم.
2: هذه كمان ما بدها شيء، لكن والمريض ما بيحس بشي عادة، لكن بعض الأشخاص ممكن يحسوا بألم خفيف أو ممكن يحسوا بحرقان، لكن هي ما بدها علاج، ما بدها شيء.
0: حلو هيدا الشيء. يعني إن كان الفشرد ولا الكرينيتد نفس الشيء.
2: إيه بس الفشرد في شيء زيادة عنه، الفشرد هي عبارة عن مثل أخاديد بقلب اللسان.
0: نعم.
2: هلا يمكن المستمعين ما بيكونوا منتبهين لاشياء على لسانهم، فجاه هلا بينتبهوا لها.
0: هلا كله حيروح يراقب حاله على المرايه.
2: هلا اللسان يلي عليه مثل اخاديد كمان ما بيحس بشيء المريض.
0: نعم.
2: لكن اذا صار في عندي سور انفكسيون، يعني اذا صار في عندي التهاب على هول الاخاديد،
0: اوكي،
2: ان كان التهاب بعدوى فطريه او التهاب فايرل، ممكن انه ساعتها يحسوا بالحريق او بالاوجاع، انما هو لحاله الفشر تونغ ما بده علاج.
0: طيب.
2: حتى الجيوغرافيك تونغ اللي هي بتجي لسان كمان عليه مثل خطوط
0: خريطة بتحسي
2: خريطة، ايه ما بده علاج، هو شيء فيزيولوجيك طبيعي،
0: شيء طبيعي بالضبط يكون عنده. طيب اوكي، في عنا سؤال مستمعة بتقلنا، من اي عمر الولد ببلش يستعمل الفيل دانتير اللي هو خيط الاسنان للتنظيف؟
2: نعم، خلينا نقول انه الخيط كتير مهم نستعمله لتنظيف الاسطح الداخلية للسنان. خليني بس اعطي ارقام، لما نفرش سناننا بس بالفرشاية بدنا نقول انه 33% من اسطح الاسنان ما تنظف. شوف الرقم قدي عالي، يعني مش 10% ومش 20،
0: رقم كبير.
2: 33% من أسطح أسنان ما تنظف ولو أنا عم فرش أسناني 3 مرات بالنهار.
0: حلو كتير.
2: فإذا ما استعملنا الخيط يعني في عندي جزء كبير من أسنان ما تنظف، لذلك أكتر الناس اللي عندها تسوس بين أسنان ما بيكون تسوس ظاهر، بيكون هو منه حاس بشي فبيكون هو تسوس بين أسنان. أما وكتير مهم حتى الولاد يستعملوا، بس كمان حسب الدكستريتي مانيال تعيطهم، يعني قديها الولد قادر يتحكم. هلأ إذا هي بتنظف، نحن دايما بنقول أنه الأهل مهم يبقوا يساعدوا الولاد يفرشوا أسنانه اللي عمره 7 سنين.
0: اوكي،
2: يعني اوكي نحن مع انه الولد يكون اندبندنت ويعتمد على حاله واللي
0: بس تحت المراقبه،
2: بس تحت المراقبه. صح. وبدك تبقى تساعد الولد يفرش اسنانه لعمر 7 سنين، فاذا قادر الولد انه يعمل بالخيط وعنده هيدي الدكستريتي يعني قادر يتحكم بشكل انه ينظف منيح، اكيد يستعمل على العمر اللي بيقدر فيه.
0: اوكي،
2: بس عادة ما تحت ال6 سنين ببلشوا يتحكموا بهالاشياء.
0: هلا يمكن ليطلعوا اسنان الخلص اللي حيضلوا عنا ويروحوا اسنان الحليب، يمكن بيصيروا بأضيق بالمحل
2: بالزبط.
0: ببطل في فراغات بيناتهم، فهون بنضطر اكثر انه نستعمل.
2: هون كمان فرصة نخبر الاهل اللي عندهم اولاد تحت عمر ال6 سنين بيلاقوا في فراغات بين اسنان اولادهم، نحن بنحب نطمنهم انه مش بس هذا شيء طبيعي وهذا شيء كمان نحن بنحبه، يعني نحن دائما بنقول انه اسنان الاطفال أصغر من الأسنان النهائيات.
0: نعم.
2: فلما يكون في عندي فراغات بين أسنان بستان الحليب معناتها أنه في محل لحتى الدراسة النهائية يقعدوا من دون ما يكونوا crowded
0: يعني
2: على بعضهم.
0: يعني هذا شيء منيح حتى ما يعوز braces
2: بالضبط. هذا شيء منيح مش مثل ما يفكر بعض الناس أنه يجي عنده فراغات بسنانه
0: أصلا عمل له braces من هو صغير.
2: هذا شيء منيح لأنه في نعم. محل ليطلعوا الدراسة النهائيات اللي هن أكبر وأكثر عددا صحيح. من الدراسة الحليب.
0: طيب كمان في عنا سؤال، شو فينا نعمل لنخفف الجير عن الأسنان؟
2: أوكي، هلأ أنا بحب أقول إنه إذا بدنا نطلع بالكتب في ناس بنقول لهم فورمور دو بلاك وناس بو فورمور دو بلاك، يعني الناس بتعمل جير أكتر من الناس، فهي طبيعة أشخاص، يعني بتتعلق كمان بتتعلق باللعاب، اللعاب كميته، هلأ بنحكي عن أهمية كمية اللعاب وعن الكونسيستانس تاعيته، يعني بنلاقي إنه في
0: كثافة
2: بالضبط، في ناس اللعاب تبعها بتلاقيه أسمك
0: صحيح
2: من ناس تانيين، وهذا شيء منيح نحن بنستعمله كوجبات لبعدين بيعمل ريتنشن منيحة. فطبعا هو يعني بيختلف كل إنسان حسب غير عن التاني
0: صحيح.
2: فالناس بتعمل جير أكتر من الناس، بس أكيد good oral hygiene هي العنوان العريض، يعني انه انا يكون عندي نظافة بسناني، نظافة بالفم والاسنان، والروتين تشيك اب يعني مرة كل 6 اشهر، هيدا لابد منه. حتى انا طبيبة الاسنان يلي بنظف اسناني كتير منيح وبعمل بالخيط وبعمل بالسواك وكتير بحب السواك منذكر المستمعين فيه لانه مش بس بيض الاسنان كمان يذكر بالشهادة عند الموت. كتير مهم نستعمل كل هيدا الأورال هايجين. حتى هلأ كمان المكانات الجديدة مثل الإير أبريجن اللي عندنا بالعيادات صارت عم تعطي ضغط مي، إذا حدا عنده مثلا فراغات بين أسنانه ما عم بيقدر ينظف منيح كمان عم ننصح فيها، وكمان صارت موجودة بالكتب. يعني أول ما نزلت هول الماشين ما كانوا يحكوا بكتب النير، الكتب البيريو ما كنت تلاقي، ما كانوا يحكوا عنها، بس هلأ بالكتب النيو إديشنز كلهم عم يحكوا عنها. سو لنرجع سؤال للمستمعة، good oral hygiene، روتين تشيك اب مرة كل 6 شهور هو لابد لابد منه لحتى يكون عندي أنا،
0: يعني تنظيف جيد ممتاز نعمله.
2: نعم.
0: وتاني شيء نروح كل 6 شهور نشرب قهوة عند حكيم أسنان ونقول له شفنا أسناننا. طيب سيلفا، تعرفي انه في ناس لما بعيد الحكي 100 مرة بقول لك طلع الشعر على لساني.
2: صح، على فكرة انا فكرت فيها هذا انت عم تحكي.
0: فهل فعلا انه بيطلع الشعر على لسان؟
2: اوكي، سؤال كتير محترم. في شيء اسمه هيري تونج اللي هو اللسان المشعر، ما بيكون حقيقة في عندي شعر على لسان، انما كأنه عندي شعيرات، هن البابي جوستاتيف اللي هن مسؤولين عن الطعمة. نحن ليه منحس بالطعمة؟ لأنه عنا على لسان شيء اسمه بابي جوستاتيف،
0: مستقبلات للطعمة بيكونوا موجودين قاعدين على لسان عنه.
2: الهاري تونج بيكون في مثل هيك بيصيروا مثل كأنه مشعر
0: شعيرات،
2: كأنه في عندي شعيرات وبيتغير اللون، يعني بصير عندي لون أصفر ممكن أبيض بالأول بعدين أصفر بعدين بني
0: الدخان ولا
2: الهاري تونج مرتبط بالتدخين، شرب الكحول، المضادات الحيوية لفترة طويلة، يعني عم نحكي long term antibiotics، وعم نحكي عن غسول الفم اللي هو الماوث ووش اللي فيه بقلبه هيدروجين بيروكسيد، لأنه اليوم نحن بعصر التبييض كلنا بدنا سنيننا كتير بيض. لما نستعمل غسول فم بشكل يومي وهو في بقلبه هيدي المادة اللي هي عادة تستعمل للتبييض، ممكن أنه يعمل هاري تونج، يعني اللي هو لسان المشعر.
0: نعم. طيب بس يعني شو بدي أقولك دكتور سيلفا، كل مرة بيقولوا لي ما بقى تحكي لنا بالحلقات عن التدخين، ما في غير بتأوصي على التدخين.
2: بقول لهم طب أنتوا لما تجيبوا علبة التدخين بيقولوا لكم علي التدخين يؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة.
0: طب أنا شو بعمل؟ هي هيك مثائبة أنه الدخان فعلا ليكي قديه بيأثر على كل شيء.
2: وبعد حنحكي بأشياء أقوى بكتير، بعدنا عم نحكي بالقصص اللي ما بدها علاج، يعني الهاري تونج تنظيفه بشكل مستمر
0: أوكي.
2: ما بده أكتر من هيك علاج، بس بعد في حالات داخل الفم مرتبطة بالتدخين
0: أوكي.
2: وكتير سيئة.
0: طيب هلا اذا بدنا نحكي عن الفاريكوسيتيز أو الدوالي
2: أو تمدد الأوعية، نحن عادة بنشوفها أكتر شيء بنشوفها بالعيادات مع كبار السن.
0: لا.
2: هي بتكون لما يعلي الشخص لسانه بنشوفها تحت
0: نحن كعب السن،
2: ايه فاس المترال تبع اللسان، بنشوف الأوعية الدموية متمددة. كيف نحن عنا كمان يعني أكتر شيء شائع بين الناس دوالي الساقين.
0: نعم
2: صحيح،
0: الفريس المعروف بين الناس
2: بنشوف مثله تحت اللسان، أكيد ما بدها علاج، بس وما حدا ينقز منا. يعني ممكن شخص يكون عم بيعتني بحدا كبير في السن ينتبه فجأة ما بده شيء. لا هيدي يعني أشياء طبيعية عند أشخاص كبار السن.
0: نعم نعم. طيب هلأ لنبلش بشيء كتير جدي. مهم نبلش بالجد هلأ. هيدا الجد للناس ولقلنا
2: ولقلنا أكيد
0: نفس الوقت. إذا ما نحكي عن الهربس أو العدوى شو اسمها
2: الهربسية
0: بالعربي. أيوة الهربسية. أوكي إذا نحكي شو أسبابها أول شيء نبلش بالسبب.
2: الهربس أو الهربس هو فيروس.
0: أوكي.
2: في أكتر من نوع فيروس, في أكتر من نوع هيربس. يعني كيف منقول مثلاً الجريب هو أكتر من نوع, كمان أوكي. الهيربس هو أكتر من نوع.
0: صح.
2: النوع المرتبط بالأور الكافيتي بالفم والأسنان خلينا نقول بالفم هو الـ HSV-1.
0: أوكي.
2: هلأ في كذا نوع هيربس, في نوع شائع جدا الناس بتعرفه وفي أنواع رح أحكي عنه الناس ما بتعرفه وما بتعرف إنه هيدا هيربس.
0: أوكي.
2: اللي الناس بتعرفه هي مثل قشرة تطلع قشرة هيك صفرة أو بتبلش صح. مثل تكيسات صغيرة
0: صح.
2: تطلع على الشفة الفوقانية
0: صح.
2: أو على الشفة التحتانية. بيقول لك المريض أنه أنا من وقت للتاني بيطلع لي هيك شيء. طيب خلينا نحكي عن هيدي الليجة لأنه هيدي كتير شائعة عند الناس ونحكي عن علاجها لأنه الناس تركها بلا علاج
0: صح.
2: وهي في إلى أنتي فايرل موجود بالصيدليات وما بده وصفة حكيم حتى. عنا بلبنان ما بده وصفة حكيم
0: بلبنان.
2: الهيربس ببلش فيه عند شيء اسمه برودرومال ساين. البرودرومال ساين هن العلامات اللي بيحس فيها المريض قبل ما يظهر شيء للعين. يعني صحيح. قبل ما يظهر شيء أنا بشوفه بعينه.
0: أوكي.
2: يلي هو لنقول لسان ليطلع هون على الشفة الفوقانية بحس المريض بحرقان تنميل وحكة
0: صح.
2: هيدا بتطلع قبل بكم ساعة أو حتى قبل بليلة بحس المريض انه هو اللي بيطلع له كثير بصير يعرف انه انا حيطلع لي بكره هيربس. بتبلش لفتره كثير قصيره مثل فيزيكول مثل تكيسات صغيره وهيك كانه حبوب صغيره زي ما نحبوب هي مثل تكيسات وبترجع بتفقع
0: اوكي
2: وبتعطي هيك مثل مش قيح لانه ما بتطلع قيحي بتطلع هيك مثل ليكيد سائل اصفر وخفيف ومن بعد منها بتعطي قشره صفراء اللي هي الكروت. هلا ليش بترجع بتطلع
0: ليش
2: دائما بترجع بتطلع؟ لانه الـ HSV-1 لما الشخص ينصاب فيه
0: نعم
2: بيروح للليتنت. يعني انصبنا فيه اول مره بينام عنا بجسمنا اذا صح التعبير. يعني بينام الفيروس بقلب الجانجليون تريجيمينالي اللي هو غده اعصاب او كتله خلينا نقول كتله عصبيه نعم. موجوده بهيدي المنطقه. هيدي الكتله العصبيه بيجي بيقعد بقلب الفيروس. امتى بيعمل اكتيفيشن يعني امتى بيرجع بيظهر عندي؟ لما يكون في عندي ستريس.
0: توتال مناعة يا حبيبات.
2: نعم. لما نقول ستريس مش بس معناته أنا معصبة موترة في حرب. لا الستريس بيكون كمان أشعة شمس قوية.
0: صح.
2: أشعة شمس قوية.
0: مزبوط.
2: هلأ بالصيفية نحنا كتير من الناس ما بتحط إكرام.
0: مزبوط.
2: وبيطلع لها بصير بيطلع لها الإربس على أشعة الشمس. حينا
0: مع دكتور لما قسطنطين من وجه لها تحية من كم حلقة أنه حتى شفافنا نحط لهم بروتكشن حتى شفاف.
2: سو الاكتيفيشن تبع الهيربس بيصير لما يكون في عندي اشعه شمس قويه, لما يكون في عندي توتر ستريس اللي هو الطبيعي. وكمان حتى ممكن انا اجرب يعني yes. ممكن انا ستريس بيولوجيك ستريس بيولوجي اذا جربت اذا طلعت حرارتي ممكن يرجع يعمل اكتيفيشن. هيدا العالم تعرفه. طب شو العلاج؟ العلاج هو اوينتمنت مرهم انتي فايرال خصوصي لهيدا الفيروس اسمه أسيكلوفير أو سيكلوفاكس موجود بالصيدليات منحطه.
0: أوكي.
2: هلأ هو عادة بيقعد بين 7 إلى 15 يوم إذا حطينا أو ما حطينا مرهم هالقد مدته. طب ليش بدنا نحط المرهم؟ لأنه it's more comfortable لأنه أريح. إذا حطينا هيدا المرهم ممكن صح. أنه يسرع بالعلاج.
0: أوكي. طيب للأشخاص اللي بيكون عندهم الهربس وإجوا لعندك على العيادة وقلتي لهم بعتذر ما قادرين نشتغلكم هلأ ليش؟ انه كل بقلك ليه؟ انه ليه انا ما بدي تشتغلي لي؟ خلص انا ما بيأثر انا عندي مني موجوع.
2: ايه
0: شو انا اقول لهم؟
2: ايه هلا شوفي هلا بالنسبة لنشتغل ولا لا انا شخصيا باخذ البريكوشنز وبشتغل. هلا بترجع للحكيم انه في حكمة بيرتاحوا يشتغلوا لحدا واضح عنده الهربس وناس لا بس انه
0: من اي مرحلة بده يكون؟
2: هلا انا بشتغل لمريض اذا عنده الليزيون هربتيك وخاصة ما في شغلة كتير مهمة انه الشخص اللي عنده هيربس ممكن على لما يفتح تمه يرجع يفسخ بالضبط يرجع يفسخ ويرجع ينزل دم. فهو اريح له انه يأجل علاج الاسنان. اما اذا كان موجوع وفي عندي ارجانس اكيد نحن بناخذ بريكوشنز حتى ما ننصاب بالهربس. حتى لانه الاتش اس بي 1 بياثر كمان على العين
0: صح.
2: حتى لما ونحن بنقول بنحط عينتات يعني اللي هن المويان دو بروتكسيون للبريكوشنز. حكينا عن الشيء اللي شائع كتير عند الناس اللي بتعرفه وصرت بتعرف العالم انه هيدا هربس
0: صح.
2: طيب الناس ما بتعرف انه البرايمري انفكشن اللي هي العدوى الاولى بالهربس 90% من الاشخاص ما بيحسوا بشيء ابدا.
0: حلو.
2: اذا يعني بدنا نحكي بالكتب
0: يعني بنحمل هيدا الفيروس
2: ونحن ما عارفين بالضبط امتى بننصاب فيه. تحت عمر العشر سنوات.
0: كمان
2: تخيلي انه ولد عمره تحت العشر سنين معه الهربس ما عندي ولا اي ساين بس هو حامل الهربس. 90% هن ما عندي ولا اي ساين. طب بالعشرة بالمية التانيين ممكن نعمل حرارة لانه فيروس. حنعمل حرارة ممكن نعمل جانجليون شوي
0: ينفخوا بينتفخوا الغدد الموجودين
2: بالضبط. ممكن نعمل نيرة حمراء بشكل انه الولد ممكن انه ما يحب انه ياكل او يشرب. وهون رح انقل على الجنجيفوستوماتيت إربتيك اللي هي عدوى الهربس بس يلي سببت بانه عندي نيري حمراء كتير. يعني هذا التهاب النير الهربسي.
0: اوكي
2: عندي نيري حمراء كتير. ممكن يكون في عندي هيك فيزيكول صغيره بقلب التم.
0: يعني هذا بمراحل متقدمه اكثر.
2: لا مشرط حسب الشخص هو مناعته.
0: هو مناعته كيف بيتجاوب مع هذا الفيروس.
2: يمكن من اول ما ينصاب بالهربس مثل 90% من الاشخاص ما بيعطي ولا اي عارض. ممكن انه يعمل جنجيفوستوماتيت إربتيك مثل عند الصغار. حتى الادلت ممكن انه ينصاب بالجنجيفوستوماتيت إربتيك. يعني منا هي حصر على الصغار بس الصغير لانه ليش نحن بنحكي بالصغير لانه الصغير لما ينصاب وما يعود ياكل ما يعود يشرب. انا هون كأم او كطبيبه بدي نبه الام انه بدي عوض له بالسوائل بالاملاح المعدنيه الالكترولايتس. وفيني اعطيه كمان بالياتيف كير يعني فيني اعطيه مسكنات حتى ما يحس بالوجع.
0: طيب هلا نحن في عنا كذا سؤال. لنبلش هيك على السريع. القهوه بتضرب اسنان.
2: القهوه بتترك ستينز على الاسنان. يعني بتترك تصبغات على الاسنان. وكل ما كترت القهوه يعني اللي بياخذ فنجان غالي بياخذ 3 و4 بالنهار
0: صح.
2: فهي بتسبب اصفرار بالاسنان وتصبغات ممكن تكون بني حتى.
0: طيب السؤال الثاني كمان اذا شخص عامل امبلانت وحابب يعمل جوتيير لحتى يلاقي نتيجه واسنانه تصير يعني بريسز فيهم هل بيقدر يعمل بريسز اذا هو حاطط امبلانت بتمه؟
2: اوكي صرنا عم نحكي يعني بالبريسز على التقنيه الجديده.
0: التقنيه الجديده اللي هي مثل الانفيزالاين وغيرها.
2: ذكرتيني بحاله صارت عنا. مريضه عملت امبلانت برا والحكيم البريسز عانى بعدين بالعضه لانه اوريدي كانت عامله الامبلانت. فنحن دائما بنقول التعاون كولابوريشن التعاون بين اطباء من اختصاصات مختلفه كتير مهم لانه في احيانا علاجات بدها تجي قبل علاجات تانية. يعني الامبلانت احنا ما فينا نحركه
0: صحيح.
2: هو عنده مايكرو موفمنت مثل الاسنان. الاسنان عندها مايكرو موفمنت بس المايكرو موفمنت تبع الامبلانت مختلف عن المايكرو موفمنت يعني الحركه البسيطه عن
0: واكيد
2: ما حنركب بريسز على على الامبلانت وما رح يتحرك بسبب الجوتيير اللي نحن حنحطها. فبدنا نرجع للطبيب. يعني يفضل اذا عنا تريتمنت للعضة ان كان بريسز او عن تقنية جديدة اللي هي الجوتيير يفضل قبل ما نعمل الامبلانت نخلص كل شيء.
0: اوكي
2: ويصير المجال جاهز للامبلانت.
0: اوكي السؤال الثالث اللي هو ما الحل لرائحة الفم الكريهة؟
2: اوكي اول شيء ما صاب رائحة الفم تحت نحكي بالحل
0: صح.
2: رائحة الفم أو هي الهاليتوسز إلى أسباب متعددة ومتشعبة كتير بس فيني أقول أنه باختصار في أسباب متعلقة بالفم والأسنان وفي أسباب ما متعلقة بالفم والأسنان وهذا اللي بيخفى على كثير من الأشخاص مثل التهابات الساينسز التهابات الرئوية والتهابات الجيوب. ممكن نحس أنه في عنا ريحة التهابات الرئويه وممكن كمان اسيد المعده كتير يعني الازعاج بالجهاز الهضمي. يعني احيانا الريحه بتكون من المعده
0: صح.
2: ما بتكون من الفم
0: صح.
2: اما من الفم الشائع الهيريتونج ممكن تعمل على فكره ريحه تم. الالتهابات اكيد ممكن تعمل ريحه تم. النير اللي محشيه كتير جير والكافيتيز الكافيتيز اللي هن يعني التسوس الغميق. نحن ليش دايما يعني بنقول تسوس الغميق؟ لانه لما نحن عم ناكل هلا عم نقدر ننظف داخل هيدي الكافيتي؟
0: اكيد لا. لا
2: حتى لو عندي درس عقل احيانا بكون عندي درس عقل نصه برا ونصه جوا، بقول لك المريض انا ماني موجوع منه، ماني مسعوش، فانا ما بدي اقبعه. أوكي. ما بدك تقبعه اوكي، بس انت بتعرف انه ما عم بينظف مزبوط. احيانا بنلاحظ انه حواليه بس النير كتير حمراء وعم بحش اكل.
0: صحيح،
2: هيدا ممكن يكون سبب بانه عندي ريحه دم، فبنعالج السبب حتى نخلص من ريحه دم
0: 100%. طيب لحتى نكفي، بس هل في علاج نهائي للإيرباس؟ يعني هل فيروس الإيرباس ممكن أن نتخلص منه نهائيا من جسمنا؟
2: هلأ مثل ما قلنا أنه الإيرباس لما يدخل على الجسم بيفوت بمرحلة الليتنسي، يعني صار نايم أوكي. بقلب الكونغليوم ما فينا نخلص منه نهائيا
0: أوكي.
2: إنما من العلاجات مثل ما قلنا الأوينت مثل المرهم الأسيكلوفير، وعند الأولاد وعند الأدلت إذا صار في عندي جنجيف وستوماتيت إربتيك اللي هي النير الحمراء واللي ما عم نقدر ناكل واللي فيها هيك فيزيكول صغار بيرجعوا بيفقوا، فينا نعطي الأسيكلوفير على شكل سيسبانسيون، يعني على شكل ليكيد، وبنستعمل تقنية الرينس أند سوالو، يعني بيصير بيتمضمض فيه
0: وبيبلع
2: 5 ميلي 5 مرات بالنهار وبيبلعن حتى يخلص مثل ما قلنا بشكل أسرع.
0: أوكي أوكي. طيب لننتقل هلأ على التروماتيك إنجريز أو التغيرات الناتجة عن الإصابات اللي ممكن تصير عنا.
2: أوكي.
0: جرح عضينا لساننا، جرحنا بشي عم ناكله، كيف هو اللي كمان
2: أول شيء بحب طمن المريض أنه عادة الجروح داخل التم سريعة كتير، يعني إذا بتلاحظي كلنا صارت معنا شي مرة كنا مستعجلين عم ناكل بسرعة وقرشنا خدنا،
0: صح،
2: قرشنا لساننا،
0: شو بشع،
2: وكتير مؤلمة
0: أو شفتك
2: إيه. هلأ جوع على فكرة كتير سريع، الروبلما كتير سريع، فبتشفى كتير بسرعة، بس إذا ما علشت السبب ما رح تشفى. يعني مش دايما الجرح بيكون ناتج عن أكل سريع أو أنه قرشت خدة ولا أنه ماني منتبهة. أحيانا الوجبة بيكون إلها كروشي،
0: صح،
2: عم نحكي عن كبار السن،
0: شناجل، يعني
2: شناجل ممكن الشنجل يكون عم بيجرح. عند الصغار ممكن البريسز أو البراكت اللي حاطينهم عم بيجرحوا. ممكن الأباراي، الخيط تبع الأباراي المعدن طالع لبرا على الخد وكمان عم بيجرح. بهالحالات أنا بدي أشيل السبب،
0: صحيح،
2: اللي عم بيسبب بهذا الجرح. وفينا كمان بحالات البريسز نحط فيه شمع خصوصي لونه أبيض، منسكر فيه هيدي البريسز أو البراكت اللي طالع وعم تأذيلنا خدنا، فبالتالي بيبطل عندي هذا الجرح. بس الترما كمان بالإنجريز في عندي الحروق الخفيفة، مثل لما مثلا خاصة عند الأولاد بيتزا كتير سخنة بيركض وبدو حتى بيتمو الجبنة بتلزق تسقف حلقه بيوجع، حتى الكبير احيانا البطاطا المقليه الزيت.
0: مزبوط مزبوط.
2: احيانا بيترك اثر، بيبقى المريض موجوع اكثر من نهار من بعد هيدا الانجري. كمان هي ما بدها يعني علاج من الصيدليه ميديكيشن، لكن احيانا
0: هل في حروق من وراء دواء المضمضه اوقات بتصير؟
2: حروق من دواء المضمضة إذا كان في بقلبه كلوركسيدين أزيك تروبوان،
0: إذا ما رخوه، إذا ما حطوا له مي أوقات.
2: شوفي نحن شو منقول، إنه دايما الغسول الفم أو المضمضة هن أنواع كتيرة. منهم في بقلبه المادة الكلوركسيدين اللي هو بيعطي أنتيسبتيك، يعني هو مضاد للإنفكشن،
0: صح،
2: للالتهاب. الالتهاب يلي بنستعمله، هيدي معلومة كتير مهمة للمرضى، يلي بنستعمله for daily use، يعني بنستعمله بشكل يومي، هو 0.12%. أما اللي بنوصفه من بعد
0: العملية اللي بنعملها
2: أو implant أو أبعد درس عقل، أو إذا مريض عنده جيوب متقدمة وعملنا سيرفساج، يعني عملنا أحد داخل للجيوب
0: حول الأسنان، الجيوب اللي موجودة حول الأسنان،
2: بنوصف عادة البرسنتج الأعلى اللي هو 0.20. يعني حتى الصيادلة أحيانا بقول لك ما في 0.20، هو في بس أحيانا بيكون مقطوع، بس هو موجود. نحن بنقول إنه 0.20 نستعمله لعشرة أيام من بعد العملية، مش أكتر، وإلا حتى بيترك تصبغات على اللسان وعلى الأسنان
0: 100%. طيب هلأ لننتقل لشيء تاني اللي هو أوقات كتير بالعالم تخلط بينه وبين الإيرباس، اللي هو التقرحات اللي ممكن تصير عنا،
2: الألسرز،
0: نعم، الأفت أو الحمو اللي ممكن يطلع لنا بتمنا.
2: أوكي. هلأ الحمو اللي بتعرفه الناس، هنحكي بالشيء اللي بيعرفه الناس وحنحكي بنرجع بالتفاصيل. الحمو اللي بتعرفه الناس هو قرح ألسر بيكون على النيرة احيانا ممكن على اللسان, بس الغالب بيكون على النيرة الشائع.
0: نعم.
2: بيكون على النيرة وبيكون صغير عادة. وبيكون ريكارنت, يعني الاشخاص دايما اللي بتعمل افت بتقلك انا من وقت للتاني بيطلع لي افت.
0: صح.
2: طيب امتى بيرجع بيطلع على افت؟ لما يكون في عندي
0: امتى؟ للحزن للمستمعين.
2: بيرجع بيطلع الافت احيانا من بعد شغل بسنان, من بعد
0: ابره البنج.
2: بتعرف ليه ابره البنج؟
0: هي ولا محل الشك اجمالا,
2: لانه بتصير. بالنسبه لانه هو عنده جاهزيه انه يعمل افت امتى ما كان, مطرح شكل البنج

0: انجري, اذا صار في عندي شغل بالسنان,
1: نعم,
0: اذا عندي بكتيريا الانفكشن, اذا عندي التهاب عدوى يعني بكتيريا فيروس, اذا عندي ستريس, حتى التغير الهرموني عند المرأة ممكن انه
1: يعمل
0: افت, يعمل افت بالضبط. نعم. فهو بالاصل اذا بدنا نحكي بالكتب كل شيء لازم افتوز, كل شيء افت ومرتبط بالمناعة.
1: اوكي طيب
0: بس بعد في بالافت الناس ما بتعرف
1: شو هو
0: انه في حالات بيصير في عندي افت. مذكرة هلا انت قلتي لي ناس بيخلص عندها الحمو بيرجع بيطلع,
1: صح؟
0: اوكي, للاشخاص اللي عندهم حمو بس كتير صفر, يعني كلاسترز نحن بنقول, يعني تجمعات
1: من الحمو, مش من الحمو واحد داخل. واثنين.
0: اوكي, هون بيضوي عندي انا السيليك ديزيز يلي هي المرض المتعلق بالجلوتين, البروتين تبع القمح,
1: صح؟
0: الأشخاص اللي بيقدروا يأكلوا جلوتين وبيصير في عندهم نفخة, بيصير أحيانا في عندهم إسهال. أوكي. ممكن أحد عوارض السيليك ديزيز
1: يصير عنا
0: أنه يصير في عندي تقرحات صغيرة.
1: أوكي. كمان انتبه هيدا القلق كمان.
0: فهيدا كمان يعني نحن شو بنسميها هيدا والعالم أحيانا بتخلط فيها, هي التقرحات الهربسية, هي ما لها علاقة يعني إربتي فارم, يعني شكلها مثل الهربس إنما هي منها هربس.
1: منها هي هيك. على فكرة في حدا من يومين سمعته طالع على السوشيال ميديا عم يحكي عن مرض بهجت.
0: بهجت ديزيز, ايه.
1: نعم.
0: كمان مرض مناعي,
1: صح؟ مرض مناعي. ومن القصص كيف اكتشف انه هو معه هيدا المرض, قصة التقرحات اللي عم تصير متكررة كتير بتمه ما عم يخلص منها كمان,
0: لانه مثل ما قلنا الكتب بالاصل التقرحات لها علاقة بالجهاز المناعي. كمان في عنا الافتوز ماجور يلي هو القرح الكبير,
1: كتير كبير.
0: هو على فكرة القرح قد ما يكون صغير, الحمو قد ما يكون صغير بيوجع
1: كتير, بيمد يعني بتحسي اساسا مش محله بس بيوجع.
0: احنا مسميها دولار ايرادية, يعني بحس مريض انه عم بيوجع بمحلات تانية, صح؟ بس صح. هو بيكون بسبب القرح. الافتوز ماجور يلي هو القرح الكبير مرتبط بامراض اكثر خطورة, مثل مثلا مرض الايدز. اوكي,
1: الايدز اللي هو الاتش اي في, يعني السيدا, يعني
0: الاتش اي في هو الفيروس.
1: اوكي, اللي بيسبب
0: انما بنحكي عن الايدز لانه بتعرفي السيدا ما بقى مثل الاول, يعني حتى الكانسر ما بقى مثل الاول. اليوم صار فيها اشخاص تعيش لسنين طويله وعندها
1: الاتش اي في, بتعيشي مع
0: هالمرض, بيصير اسمه ايدز لما يكون كميه الكريات البيض تحت ال 200.
1: اوكي,
0: ساعتها بنقول له ايدز,
1: المراحل المتقدمه يعني
0: بتكون ايدز. بالضبط.
1: طيب لما بلش نحكي عن الفطريات كتير مهمة,
0: صح؟
1: وبتصير كتير مع الناس,
0: هي عدوى الفطريات, صح؟ فانجل انفكشن,
1: صح؟
0: وعلى فكرة هي متشعبة وكثير, منا انفكشن واحدة. أوكي. وما بتظهر بشكل واحد كمان للعالم بتعرفه.
1: أوكي.
0: البياض,
1: نعم,
0: بيقول لك تلي عنده شيء أبيض. اللي كتير مرتبط بالفطريات هو إنه هذا الأبيض فيك تأحطيه, يعني الحكيم من الأشياء اللي بيعملها حتى يعرف إنه هيدي فطريات. غير إنه فينا ناخد نحنا إيكوفيون, يعني نعمل له فحص نتأكد إنه فطريات, بتشوفي ببين هي على الميكروسكوب فطريات تكون واضحة.
1: أوكي.
0: بس نحنا مش كل شخص بنشوفه بنعمل له إيكوفيون, بنبعتها بنشوفه على المجهر,
1: يعني
0: في علامات بتكون ظاهرة, بتكون واضح إنه هيدي فطريات. لما تحطي هيدي المادة البيضة,
1: نعم,
0: تحت منها الغشاء المخاطي تبع الفم او اللسان.
1: أوكي.
0: الغشاء تبع اللسان ما شرط انه يكون سليم, قد يكون كمان احمر. الفطريات هو عنوان عريض, في اسباب عناوين اذا بدي كبيره بتساهم بانه يصير في عندي. بالضبط. مثل شو؟ مثل كمان حيتفاجئوا المستمعين, النقص الحاد بالحديد والفيتامين اي ان بي 6, الأمراض المزمنة مثل السكري وفقر الدم,
1: صحيح.
0: العلاجات طويلة المدى بالمستشفيات, يعني أنا بتذكر. أوكي. شفت مريض بالمستشفى, لما عم نحكي بأمراض مستعصية, يعني عم نحكي أكتر من 6 أشهر بالمستشفى.
1: نعم.
0: ممكن أنه عشان هيك الأشخاص اللي بيكونوا مستشفيات لوقت طويل, منشدد أن يكون عندنا good oral hygiene. لما يكون المريض عنده مشاكل كتير كبيرة ولايف ثريتنينج, يعني بتهدد الحياة, أحيانا تفاصيل الهايجين بتغيب عن الأشخاص اللي عم بيهتموا بالمريض.
1: صحيح.
0: فهون منقول أنه الأمراض المزمنة اللي بدها هوسبيتاليزاسيون, يعني استشفاء لمدة طويلة, ممكن تعمل فطريات. كمان الراديو ثيرابي, العلاج الشعاعي, يعني عم نحكي اذا حدا عنده كانسير, بس مش اي علاج شعاعي.
1: ففينا بس هيك كاشيني هاي لانه خلص وقت الحلقه للاسف.

0: بعد عنا كتير نحكي أوكي. بعد حكينا شوي صغيري عن الكازر تبعتم كخيتين بس قبل ما نختم حلقتنا.
1: أوكي أول شيء بدنا نعرف المستمعين أوكي بدنا نعرف المستمعين إنه الكازر تبعتم موجود, ممكن يكون جزء من كانسير موجود بقلب الجسم لا. ممكن يكون كانسير بحد ذاته أوكي. الأكثر شيء كتير بصراحة الأكثر شيوعا بكانسير التم بيكون موجود على lateral border الأوسيتانج اللي هن الجوانب للسان قعر قعر الفم قعر الفم نعم. وسقف الحلق من جوا يعني أوكي. هو للمواضع يلي بتستدعي لخزعة. إمتى يخاف المريض؟ لما يكون في عندي ألسر, لما يكون في عندي قرح كبير مؤلم شل ما سببه أكتر من أسبوعين, نحن قلنا 15 يوم أوكي. أكتر من أسبوعين شهر صار له موجود صار مطلوب نشوف حكيم, والحكيم إذا صار لي أكتر من شهر عنده هيدا القرح مطلوب ياخد خزعة ونشوفها تحت المجهر.
0: دكتورة سيفا أنا كتير كتير بدي أتشكرك, للأسف أنا بعد عمنا كتير أساس نحكيها إن شاء الله بركي منرجع نعمل حلقات تانية مع بعض
1: إن شاء الله يكون استفادوا المستمعين
0: إن شاء الله. من وراء الكنترول كمان بتشكركم مستمعينا, بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا لليوم إن شاء الله. ألقاكم في الحلقة القادمة, استودعكم الله.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تفرحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.

كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت. هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب يا رسول الله. احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

0: أهلا بكم. بداية النشرة مع جديد التطورات الميدانية، حيث صعد العدو الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته على الجنوب. فقد ارتكب العدو فجر اليوم مجزرة في بلدة أنصار الجنوبية، ارتقى خلالها 7 شهداء و3 جرحى في غارة شنتها الطائرات الحربية المعادية على منزل في أطراف بلدة أنصار لجهة الزرارية، ما أدى إلى تدميره. وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني اللبناني على رفع الأنقاض وسحب الجثامين والجرحى إلى مستشفيات النبطي. وكان العدو صعد اعتداءاته اعتبارا من 3 من بعد منتصف ليلة الجمعة السبت، حيث نفذت طائراته الحربية سلسلة غارات جوية استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة، وتعرض محيط دار المعلمين والمعلمات ومحيط النادي الحسيني في النبطي الفوقة لغارتين. وترافق العدوان مع قصف بالقذائف الفسفورية استهدفت حرج ومرتفع علي الطاهر. هذا ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على إزالة ما تبقى من مقومات الحياة في مدينة بنت جبيل وعدد من القرى المجاورة، حيث أقدمت فجر اليوم على نسف عدد من المنازل في المدينة. كما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المنازل المحاذية لطريق كونين صف الهوى. وكان طيران الحرب الإسرائيلي قد أغار قبيل منتصف الليل الفائت على حي المشاع في بلدة المنصوري. في إطار المفاوضات، لا يزال الغموض يحيط بمصير الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ورفض الاحتلال حتى الآن توسيع نطاق المناطق التجريبية. وقالت مصادر رسمية لبنانية إن الجانب الأمريكي متمسك بمواصلة مسار المفاوضات المباشرة، مشيرة إلى أن الموعد المبدئي لعقد الجولة 8 من المفاوضات مطلع أيلول المقبل لا يزال قائما، من دون أن يحسم تاريخ انعقادها بشكل نهائي. في السياق، وصل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد لقاءاته في لبنان. فقد التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يرافق السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى والوفد العسكري المرافق. وجرى خلال اللقاء البحث في الشق العسكري من الإطار التفاوضي وتطورات الميدانية في الجنوب، حيث شدد سلام على أهمية وقف القوات الإسرائيلية عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد التقى عيسى برفقة الجنرال جوزيف كليرفيلد والوفد العسكري المرافق، وجرى عرض لآخر المستجدات. وقال الرئيس بري بعد اللقاء إن العدو الإسرائيلي لم يوقف خروقاته واعتداءاته على لبنان والجنوب منذ 20/2/2024، ولفت إلى أن مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام العدو وقف حربه والانسحاب إلى الحدود الدولية. بدوره أكد السفير الأمريكي ميشال عيسى لدى مغادرته عين تينة أن المفاوضات في روما مستمرة والأجواء إيجابية. في موقف المقاومة من التطورات الراهنة، قالت الوكالة الوطنية للأعلام أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم هاجم اتفاق الإطار الذي تم توقيعه برعاية أمريكية في واشنطن، واصفا إياه بأنه إملاءات إسرائيلية. وقال في كلمة في ذكرى الانتصار بحرب تموز 2006 على السلطة أن تعترف بأنها فشلت وأن تعود لشعبها، مشددا على أن هذا التفاوض لن يأتي إلا بالعار، ومشددا على أن من يراهن على الاستسلام إنما يراهن على سراب ولا يعرف المقاومة جيدا. وأضاف: لن نقبل بانتهاك سيادة وباستمرار العدو، وإذ أكد الحرص على استقرار الوضع الداخلي قال: غضبنا له وقته ويمكن أن ينفجر، وليتحمل المسؤولية من لا يعرف العمل ويحاول العمل ضد المقاومة وأهلها. في الإطار المالي، قالت أوساط صندوق النقد الدولي إن هناك ارتياحا حذرا من تمرير قانون إعادة هيكلة المصارف، والمرحلة المقبلة هي الأهم، فإقرارها أنهى المعركة السياسية التي كانت قائمة، لكنه فتح الباب واسعا أمام معركة أرقام قانون الفجوة المالية. معيشيا، صدر عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بيان تضمن إنذارا عاما بقطع التيار الكهربائي لا سيما عن القطاع العام، مشددا على تفعيل جباية الفواتير وحملات نزع التعديات. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
0: نرحب بكم من جديد ونواصل تقديم الأخبار من نداء المعرفة. بداية النشرة الدولية مع جديد تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تقر حصارا بحريا فولاذيا على إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي. وقال ترامب بحسب ما نقلت سكاي نيوز عربية: سأعلن قريبا ماضي قرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه على المواطنين الأمريكيين دفع القليل من الأموال الإضافية للوقود في إطار الضغط على إيران ووقفها عند حدها. أضاف: لا يمكن أن نترك إيران تستمر على نهجها ولن نسمح لها بالحصول على سلاح نووي. وردا على الرئيس ترامب، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني قاذم غريب أبادي أن مضيق قرمز كان ولا يزال وسيبقى إيرانيا، مضيفا أن هذا الممر لن يفتح أو يغلق إلا بأمر من إيران. في إطار المفاوضات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في تصريح نقلته وكالة أسنا: قد نتوصل قريبا لنتيجة في مفاوضاتنا مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مضيفا: المفاوضات مع عمان وموضوع فتح المضيق هما مسألتان منفصلتان. وأوضح أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقيق شروط على أمريكا الالتزام بها، مشيرا إلى أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات مع أمريكا. إلى ذلك، نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض أنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. ننتقل إلى اليمن، حيث أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين آخرين على ميناء المخا. وإلى الأراضي المحتلة، حيث كشفت وسائل أعلام عبرية عن زيارة مرتقبة يجريها مبعوث الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر برفقة المبعوث الأممي السابق نيكولاي مالادينوف إلى تل أبيب الأسبوع المقبل لإجراء محادثات عالية المستوى بشأن الخطة المتعلقة بقطاع غزة. وفي آخر تطورات الميدانية، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. عززت السلطات الإسبانية وجود الشرطة والجيش في شمال إفريقيا، وذلك في ظل انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تحث المهاجرين على محاولة اختراق جماعي آخر للحدود اليوم بعد أسبوعين من اندفاع عشرات الآلاف إلى المدينة. في الإطار الصحي، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر أن فيروس إيبولا يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعيا إلى تحرك دولي أوسع لاحتواء تفشيه. نصل أخيرا إلى إندونيسيا، حيث أنهت السلطات في البلاد تحذيرا من حدوث أمواج تسونامي وفق ما أعلن مسؤول في هيئة إدارة الكوارث في أعقاب وقوع زلزال بقوة 7.7 قبالة سواحل جزيرة فلوريس، ما دفع بالسكان إلى الفرار نحو مناطق مرتفعة. ونصل الآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، وجاء في النشرة الآتية.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 26 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 29 درجة، أما في الداخل من 20 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا سرعتها بين 15 و 50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر هائج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى لي أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: على أثره صلى الله عليه وسلم برنامج مميز، وفي كل حلقة نتتبع شيئاً اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى نحتاج إليه. على أثره صلى الله عليه وسلم رحلة مشوقة نستظل وإياكم من خلالها في ظلال مواقف مهمة في السيرة النبوية العطرة مع الشيخ محمد الدنا. على أثره صلى الله عليه وسلم.
1: نتتبع في كل حلقة شيئا اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لنقف عند شكله ومادته، بل لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى ما زلنا نحتاج إليه اليوم. وفي الحلقة الماضية كان أثرنا الإبرة، الإبرة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط بها ثوبه، والتي علمتنا أن عظمة الإنسان لا تمنعه من خدمة نفسه والقيام بما يقدر عليه. أما أثرنا اليوم فهو رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيت ممتلئ بالناس، المواضع مشغولة، والحاضرون متقاربون في أماكنهم. وصل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت قد امتلأ بالناس. وقف جرير على الباب ونظر إلى المجلس فلم يجد مكانا يجلس فيه. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله فلم يجد له موضعا. كان من الممكن أن يتركه واقفا، أو أن يطلب منه أن ينتظر، أو أن يقول له إن المجلس قد امتلأ، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ رداءه فلفه ثم ألقاه إلى جرير وقال له اجلس عليه. رداء كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول في لحظة إلى مكان يجلس عليه رجل لم يجد له مكانا. أخذ جرير الرداء فضمه إلى صدره وقبله، ثم أعاده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. لم يكن في المجلس موضع زائد، ولم يكن المكان واسعا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك جريرا واقفا عند الباب، صنع له مكانا مما يملك. لم يكن سرور جرير بسبب قيمة الثوب، بل في المعنى الذي حمله إلى جرير. أنت موضع ترحيب ولك قدر، والمكان الضيق يتسع لك. قد يدخل إنسان إلى مجلس فيجد مكانا يجلس فيه، لكنه لا يجد من يرحب به، وقد يكون حاضرا بين الناس لكن لا أحد يلتفت إليه، ولا أحد يدخله في الحديث، ولا أحد يشعره أن وجوده مهم. المكان موجود لكن الشعور بالمكان مفقود. وقد أرشد القرآن الكريم إلى هذا الخلق حتى في تفاصيل المجالس، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.

فإفساح المكان ليس مجرد حركة بالجسد، بل هو خلق يشعر به القادم أنه مرحب به وأن له مكانا بين الناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتف بأن يطلب من الآخرين أن يفسحوا لجرير، بل دبر له مكانا من ردائه. رأى جريرا واقفا لم ينتظر أن يطلب مكانا، ولم يتركه حتى ينتبه إليه غيره، بل التفت إليه من اللحظة الأولى وبحث له عن موضع، فلما لم يجد دبره من ردائه.

0: إكرام الغير لا يكون بالطعام والمال فقط، قد يكون في كلمة ترحيب، أو في أن تتحرك قليلا لتفسح مكانا لغيرك، أو في أن تدخل شخصا في حديث يشعر أنه بعيد عنه، أو في أن تعرف القادم الجديد إلى من حولها، أو في أن تصغي إلى شخص لا يصغي إليه أحد. وقد تكون المجالس واسعة لكنها تضيق ببعض الناس بسبب الإهمال، وقد يكون المكان صغيرا لكن أخلاق أهله تجعله يتسع للجميع. في الأسرة كذلك، قد يكون أحد أفرادها حاضرا لكن لا أحد يستمع إلى رأيه، وقد يتحدث الجميع عن الطفل ولا يتحدثون معه، وقد يكون كبير السن في المجلس لكن الحاضرين ينشغلون عنه وكأنه غير موجود. أن تفسح مكانا لغيرك لا يعني تقديم كرسي فقط، بل يعني أن تمنح الإنسان اهتماما ووقتا وفرصة ليتحدث، وشعورا بأن وجوده ليس ثقيلا. وفي مكان العمل قد يأتي موظف جديد لا يعرف الأنظمة أو الأشخاص، يمكن للجميع أن يتركوه ليعرف كل شيء وحده، ويمكن لشخص واحد أن يرحب به ويعرفه إلى الفريق ويشرح له ما يحتاج إليه ويجعله يشعر أنه جزء من المكان. وفي المدرسة قد يغير طالب واحد يوم طالب جديد بالكامل، فقط حين يقول له تعال واجلس معنا. رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن إكرام الناس لا يحتاج دائما إلى إمكانات كبيرة، قد لا تملك مكانا واسعا ولا مقعدا إضافيا ولا مالا كثيرا، لكنك تملك الكلمة الطيبة، وتملك أن تفسح مكانا، وتملك أن تترك جزءا من راحتك حتى لا يشعر غيرك أنه غير مرغوب فيه. فالسؤال الذي يرشدنا إليه هذا الرداء: كيف نصنع مكانا لمن لا يجد له مكانا بيننا؟ انظر حولك، من يقف بعيدا عن المجموعة؟ من يجلس وحده؟ من يدخل المكان ولا يجد من يرحب به؟ ابدأه بالسلام، ادعه إلى الجلوس معك، أدخله في الحديث، عرفه إلى من حوله، أو استمع إليه باهتمام. قد لا ترمي إليه بردائك، لكن تفعل ما دل عليه هذا الفعل: أهلا بك بيننا.
1: على أثره صلى الله عليه وسلم، برنامج مميز، وفي كل حلقة نتتبع شيئا اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى نحتاج إليه. على أثره صلى الله عليه وسلم، رحلة مشوقة نستظل وإياكم من خلالها في ظلال مواقف مهمة في السيرة النبوية العطرة مع الشيخ محمد الدنا. على أثره صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC، 70-222-620.
5: ديوان سناك بقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي ارتكب فجر اليوم مجزرة في بلدة أنصار، ارتقى خلالها 7 شهداء و3 جرحى في غارة على منزل في أطراف بلدة أنصار لجهة الزرارية. الاحتلال ينسف منازل في بنت جبيل ويستهدف طريق كونين صف الهوى بالأسلحة الرشاشة. جنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد يواصل لقاءاته في لبنان، تحركات متصلة بتنفيذ الاتفاق الإطاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: نقر حصاراً بحرياً فولاذياً على إيران، وسأعلن قريباً مضيق هرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة. نائب وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز كان ولا يزال وسيبقى إيرانياً. وزير الخارجية الإيراني: قد نتوصل قريباً لنتيجة في مفاوضاتنا مع عمان، ولم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن المفاوضات مع أمريكا. بوليتيكو عن مسؤول بالبيت الأبيض: لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي 2. هيئة التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مشهول أمس في مضيق هرمز. آليات الاحتلال الإسرائيلية تطلق نيرانها شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. السلطات الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. الأمم المتحدة: فيروس إيبولا يقضي على مصاب كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. ارتفاع حصيلة الزلزال في إندونيسيا إلى 20 قتيلاً. أخيراً، طقس المتوقع نهاية الأسبوع متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة ورياح ناشطة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نور الهداية، ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم الأمور التي جرت في شهر ربيع الأول في التاريخ الإسلامي وصول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بعد هجرته إليها من مدينة مكة المكرمة. بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح أهل الإسلام في تأسيس وطن لهم وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة المنورة بأمر من الله، وبدأ المسلمون يهاجرون، وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم لما كانوا يحسون من الخطر، وخرج الناس مجموعات يتبع بعضهم بعضا. وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي أقاما بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه.
1: رسول الله، رسول الله.
0: واجه المسلمون صعوبات كثيرة اختلفت باختلاف الظروف والأحوال، وقابلوا كل ذلك بالصبر، فهم قد انتقلوا من فتنة الإيذاء والتعذيب إلى ترك الوطن والمال. ولما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج في يثرب، وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، وأخذ القلق يساورهم، وشعروا بتفاقم الخطر الذي كان يهدد كيانهم، فصاروا يبحثون عن أنجع الوسائل لدفع تعاظم قوة المسلمين، وقرروا قتل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش وأن الله قد أذن له في الخروج، وحدد له وقت الهجرة قائلا له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشلا كبيرا. ففي هذه الساعة الحرجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: نم على فراشي وتسج ببرد هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. ثم خرج عليه الصلاة والسلام واخترق صفوفهم وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم، وقد أخذ الله بأبصارهم عنه فلا يرونه، والنبي يتلو قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع الرسول على رأسه ترابا، ومضى الرسول إلى بيت أبي بكر، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ليلا حتى لحقا بغار ثور في اتجاه اليمن.
1: رسول الله، رسول الله.
0: ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو الطريق الرئيس المتجه شمالا، فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن. سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهذا جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى ذو أحجار كثيرة، وكمنا فيه 3 ليال. وقررت قريش استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على النبي وصاحبه، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. وحينئذ جد الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب، وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب، لكن من دون جدوى وبغير عائدة.
1: رسول الله، رسول الله.
0: وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة، تلك المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة، ثم ارتحلا ومعهما عامر بن فهيرة، وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أريقط على طريق الساحل. وفي يوم 2 من ربيع الأول 14 من النبوة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء وأقام إلى يوم 5 وأسس مسجد قباء وصلى فيه. فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى أخواله من بني النجار، فجاءوا متقلدين سيوفهم فسار نحو المدينة ودخلها، ودخل الرسول محاطا بفرح المسلمين وتحميدهم وشكرهم لله تعالى على هذه النعمة العظيمة. وكان يوما تاريخيا أغر.
1: رسول الله، رسول الله.
0: وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، تابعونا في الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء.
2: حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
2: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
11: يا رسول الله.
2: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
12: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: Sona non voceva. Sona non voceva.
1: أخرج أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في النعل، وإنما فعل ذلك لبيان الجواز.
0: سنن الهجرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: إنها إذاعة نداء المعرفة.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من إذاعة المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن الطيران الحربي المعادي نفذ غارة على بلدة دير الزهراني قضاء النبطي، أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين وتسعة جرحى. كما أقدم جيش العدو الإسرائيلي على إحراق منازل في بلدة زوتر الشرقية. هذا وألقت محلقة معادية جالونا متفجرا على تلة علي الطاهر. إلى ذلك، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الحصيلة النهائية لغارة العدو الإسرائيلي على بلدة أنصار قضاء النبطي أدت إلى سبعة شهداء، من بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان. في المواقف، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي منذ فجر اليوم في جنوب لبنان أمر بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار. في حال الطرق، أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل أن الأعمال التي تنفذها الوزارة عند جسر القعقعية المتضرر تتقدم، حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة إنشاء العبارة التي سيقام فوقها ممر العبور المؤقت بهدف إعادة تأمين حركة التنقل عبر هذه النقطة الحيوية فوق نهر الليطاني. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد إلحاق الهزيمة بإيران وفق وكالة فرانس بريس. ويؤكد ترامب دائما أن الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية والذي أغلقته طهران في بداية الحرب يقع تحت السيطرة الأمريكية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإيرانية. من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الإدارة الأمريكية أصبحت تعتمد في سياستها الخارجية تجاه إيران والمنطقة على الأكاذيب بشكل مفرط. في الأراضي المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية قرية سالم شرق نابلس في الضفة المحتلة. نصل أخيرا إلى فنزويلا، حيث أفرجت السلطات الفنزويلية عن 131 سجينا سياسيا في خطوة تشير إلى إحراز تقدم في محادثات المصالحة الوطنية عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو واعتقاله. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: اللهم أمدنا بأمداد النبي.
1: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

المبعوث رحمة للعالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد،
2: من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة جامعة لما يكون به العبد ناجيا مفلحا في الآخرة. أول خصلة ذكرت فيها هي خصلة الإيمان. الإيمان إذا أطلق يكون شاملا للإيمان بالله ورسوله كما في هذه الآية، أما إذا جمع بين ذكر الله وذكر الرسول فيكون كل من اللفظين لمعنى خاص، كقوله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله في سورة الصف، هنا تؤمنون بالله ورسوله، ولا ذكر الله تعالى ذكر رسوله، فالإيمان بهما مصرح به. أما في سورة العصر فأجملت العبارة: إلا الذين آمنوا. ثم ذكر الله تعالى الخصلة الثانية وهي عمل الصالحات، وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال. ثم ذكر الخصلة الثالثة بقوله: وتواصوا بالحق، أي نصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر، أي لا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. ثم ذكر الخصلة الرابعة وهي ما في قوله تعالى: وتواصوا بالصبر، وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين.

0: نحن الذين رسخت في قلوبنا محمد حبك يجمعنا، وبقينا نردد حياتنا حب محمد.
1: أيام المولد رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم الـ12 اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.

0: تفضلي يا أم فؤاد، كنت ناطرتك.
1: قلت لحالي ميل لشوفك، شو الأخبار؟ بلشتوا تستعدوا؟
0: بصراحة كنت عم فكر من امبارح، كل سنة منفرح بالمولد الشريف بس بحس أنه الفرحة بتمر بسرعة ومنرجع منقول يا ريت عملنا شي أكتر.
1: وأنا قلت لحالي هالسنة مطلوب تكون غير، مش بس نعيش المناسبة، بدنا نخلي ولادنا يعيشوها كمان.
0: بس من وين منبلش؟
1: من البيت. إذا البيت فرح الأولاد بيفرحوا، وإذا الأولاد فرحوا بتبقى هالذكرى بقلوبهم.
0: كلامك صحيح، أنا بفكر أعمل ركن صغير بالصالون بزينه بالمصحف الشريف وكتاب السيرة النبوية العطرة وبطاقات عديدة مكتوب عليها بألوان مختلفة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم. يا سلام، وأنا بخلي كل واحد من ولادي يكتب الصلاة على النبي بخط إيده، منعلقها سوا وهيك بحسوا إنهم شاركوا بإيديهم.
2: ماما فينا زين الركن؟
0: أكيد يا روحي، بس بدنا نخليه بسيط ومرتب ويعبر عن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم.
2: وأنا رح أكتب اللهم صل على سيدنا محمد.
1: شفتي؟ الأولاد إذا حسوا إنهم جزء من الفرحة بصيروا ينطروها من سنة لسنة.
0: مزبوط، يمكن من أجمل زينة بهالمناسبة هي الفرحة اللي بتعمر بقلب الولد.
1: يلا خلينا نبلش،
0: وبالحلقة الجاية بدنا نشوف أولادنا شو حضروا بإيديهم لهالمناسبة.
3: أيام المولد رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم الاثناش اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كثير من الناس لا يعرفون أن الشخص المسلم إذا مات ينتفع بعمل غيره بإذن الله تبارك وتعالى، فلو دعا له مسلم أو قرأ القرآن مسلم قراءة صحيحة عند قبره يستفيد هذا الميت بفضل الله بإذن الله تبارك وتعالى. الدليل على أن عمل الغير الخير لميت مسلم ينفعه بإذن الله، وليس ذلك خلاف الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالآية معناها ما عمله المؤمن من حسنة ونفعه ذلك فهو من سعيه، هو عمل ونفعه ذلك من سعيه. أما ما كان من سعي غيره من الخير فينفعه بمحض فضل من الله تعالى دون أن يكون هو سببا في ذلك، ينفعه بمحض فضل من الله من دون سعي الإنسان، بدليل أن صلاة الجنازة ليست من فعل الميت وتنفعه، وإلا لماذا نصلي عليه؟ وإلا فما المعنى من فعلها لو كانت غير نافعة له؟ وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انظروا الرسول يقول انقطع عمله، ما قال انقطع انتفاع الميت بعمل غيره، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فليس فيه نفي انتفاع الميت من عمل غيره، إنما فيه الإخبار عن انقطاع عمله التكليفي بالموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا أنتم، يخاطب المسلمين، ياسين على موتاكم، الميت قد مات، الذي يقرأ له هو الحي، لو كان لا ينتفع لما يقول الرسول اقرأوا ياسين على موتاكم. وبالحديث الآتي باب الصدقة عن الميت عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. قوله افتلتت نفسها أي ماتت بغتة وفجأة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحال عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيل

0: من العسل الطبيعي العمدة. لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة: زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
1: العمدة، بيروت، نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
3: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

أهلا بكم. بداية النشرة مع جديد التطورات الميدانية، حيث صعد العدو الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته على الجنوب، فقد ارتكب العدو فجر اليوم مجزرة في بلدة أنصار الجنوبية في غارة شنتها الطائرات الحربية المعادية على منزل في أطراف بلدة أنصار لجهة الزرارية، ما أدى إلى تدميره. وقد صدر عن وزارة الصحة بيان أعلن أن الحصيلة النهائية للمجزرة على أنصار هي 7 شهداء، من بينهم 3 أطفال وامرأتان وجريحان. في المواقف، أدان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب، ولا سيما على منطقة النبطية ومحيطها وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية بحماية المدنيين، ما أدى إلى استشهاد عائلة كاملة من بلدة أنصار. واعتبر الرئيس عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق. من جهته، قال رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح أن التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده منذ فجر اليوم مدينة النبطية وبلدة أنصار ودير الزهراني والقرى المجاورة وما رافقه من غارات وقصف كثيف وترهيب للأهالي في منازلهم أمر بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب، وعلى العدو وقف هذا التصعيد، فأمن أهلنا وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة. هذا واستنكرت بلدية أنصار بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي طال البلدة واستهدف منازل سكنية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من أبناء عائلات آمنة، معتبرة أن ما جرى يشكل اعتداء صارخا على المدنيين وأهلنا في الجنوب، وحملت الحكومة مسؤولية حماية المواطنين ودعتها إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. في المقابل، قال جيش العدو إنه ردا على نشاط ضد قواتنا في جنوب لبنان استهدفنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار. إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن الطيران الحربي المعادي نفذ غارة على بلدة دير الزهراني قضاء النبطي، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة أن الحصيلة الأولية للغارة أدت إلى 2 شهداء و9 جرحى، وتشهد أطراف بلدة حداثة من جهة حريص في قضاء بنت جبيل تحركا لآليات العدو. كما أقدم جيش العدو الإسرائيلي على إحراق منازل في بلدة زوتر الشرقية، هذا واستهدفت دبابة ميركافا معادية بلدة المنصوري بعدد من القذائف. وأفادت الوكالة بأن تفجيرا وقع بين بلدتي الطيبة ودير سريان. إلى ذلك، نفت وزارة الصحة العامة في بيان صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات تطبيق واتساب حول الحاجة للتبرع بالدم في مستشفيات النبطية، مؤكدة أن هذا الإعلان لم يصدر عن الوزارة. في إطار المفاوضات، لا يزال الغموض يحيط بمصير الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ورفض الاحتلال حتى الآن توسيع نطاق المناطق التجريبية. وقالت مصادر رسمية لبنانية إن الجانب الأمريكي متمسك بمواصلة مسار المفاوضات المباشرة، مشيرة إلى أن الموعد المبدئي لعقد الجولة 8 من المفاوضات مطلع أيلول المقبل لا يزال قائما من دون أن يحسم تاريخ انعقادها بشكل نهائي. في السياق، وصل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان جنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لقاءاته في لبنان، فقد التقى أمس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، يرافقه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى والوفد العسكري المرافق. وجرى خلال اللقاءات البحث في الشق العسكري من الإطار التفاوضي والتطورات الميدانية في الجنوب، وعلى أهمية وقف القوات الإسرائيلية عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. في حال الطرق، أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل أن الأعمال التي تنفذها الوزارة عند جسر القعقعية المتضرر تتقدم، حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة إنشاء العبارة التي سيقام فوقها ممر العبور المؤقت بهدف إعادة تأمين حركة التنقل عبر هذه النقطة الحيوية فوق نهر الليطاني. النشرة مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: نرحب بكم من جديد ونواصل تقديم الأخبار من نداء المعرفة. بداية النشرة الدولية مع جديد تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد ألحاق الهزيمة بإيران، وفق وكالة فرانس بريس. ويؤكد ترامب دائما أن الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية والذي أغلقته طهران في بداية الحرب يقع تحت السيطرة الأمريكية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإيرانية. وردا على رئيس ترامب، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي أن مضيق هرمز كان ولا يزال وسيبقى إيرانيا، مضيفا أن هذا الممر لن يفتح أو يغلق إلا بأمر من إيران. من جهته، أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني أن إيران هي مالكة وحاكمة مضيق هرمز، مشددا على أن المضيق يشكل جزءا لا يتجزأ من نطاقها السيادي والحدودي، وفق ما نقلت وكالة إرنا. إلى ذلك، أفادت شركة تتبع السفن وفقاً لتحليل أجرته أنه لم تعبر سوى سفينتين فقط من خلال مضيق هرمز يوم الجمعة دون رصد أي شحنات من النفط الخام. في إطار المفاوضات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح نقلته وكالة أسنا، قد نتوصل قريباً لنتيجة في مفاوضاتنا مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مضيفاً المفاوضات مع عمان وموضوع فتح المضيق هما مسألتان منفصلتان، وأوضح أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقيق شروط على أمريكا الالتزام بها، مشيراً إلى أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات مع أمريكا. إلى ذلك، نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض أنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق غزة، إذ أصيبت طفلة بالرصاص في منطقة عسقولة وسط مدينة غزة، فيما تواصل مدفعيتها إطلاق القذائف في المناطق الشرقية للقطاع. وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال قصفت شمال مخيم البريج وسط القطاع، فيما جددت المدفعية قصفها واستهدافها شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت هيئة الأركان الأوكرانية عن سقوط قتيل وعدد من المصابين في قصف روسي استهدف منطقة سكنية في مقاطعة دنيبرو. عرض رئيس كوريا الجنوبية إجراء محادثات مع كوريا الشمالية من أجل وضع حد رسميا للحرب الكورية، في وقت تعزز بيونغ يونغ علاقتها مع روسيا وترسخ وضعها كقوة نووية. ونصل الآن إلى صفحة الأحوال الجوية. توقع توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 26 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 29 درجة، أما في الداخل من 20 إلى 34 درجة. رياح سطحية جنوبية غربية نهارا سرعتها بين 15 و 50 كيلومترا في الساعة. رطوبة نسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر هائج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى لي أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المنشاوي.
1: أعوذ بالله من
0: نداء المعرفة، نور في زمن خيمت فيه الظلمات.
2: شرف اتباعك يا محمد رفعة، عز تبادرت

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
2: حاضر راكب أسرع بيا للمدينة.
1: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
1: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال البقاع وبعلبك من الجمعة إلى الاثنين من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من الاثنين إلى الخميس من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
2: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
3: يا رسول الله.
2: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98. سماك كومباني،
3: شركة السماك.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. خرق جديد لوقف إطلاق النار، الاحتلال الإسرائيلي يقصف ويفجر ويجرف في الجنوب. مجزرة ارتكبها العدو في بلدة أنصار ارتقى خلالها 7 شهداء و3 جرحى. شهداء وجرحى في الغارة على مبنى في دير الزهراني. الجيش الإسرائيلي يقول سنواصل العمل لإزالة التهديدات في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دان الاعتداءات على مناطق الجنوب، رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول مجازر اليوم استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب، ولا تقيم وزنا لأي اتفاقات وقوانين وجهود لإنهاء الحرب والتوتر في لبنان وكذلك في المنطقة. رئيس الحكومة نواف سلام التصعيد الإسرائيلي منذ فجر اليوم في جنوب لبنان أمر بالغ الخطورة ويقود مساعي تثبيت الاستقرار. وزير المال يعقد اجتماعا مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان في زيارة وداعية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول سأعلن قريبا مضيق قرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة. نائب وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز كان ولا يزال وسيبقى إيرانيا. خارجية الإيرانية أمريكا تعتمد على الأكاذيب في سياستها تجاه إيران والمنطقة. بوليتيكو عن مسؤول بالبيت الأبيض لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. الاحتلال الإسرائيلي يبلغ واشنطن بمواصلة الهجمات على قطاع غزة. جرحى نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. هيئة الأركان الأوكرانية قتيل وعدد من المصابين في قصف روسي استهدف منطقة سكنية في مقاطعة دانيبرو. دولة الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في قتل الزلزال الذي ضرب البلاد. أخيراً الطقس المتوقع نهاية الأسبوع متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة ورياح ناشطة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: أهلا بكم أحبابنا في برنامج مسابقة المولد الشريف، الذي هو عبارة عن مسابقة اخترنا أسئلتها من بطون كتب السيرة الشريفة لنزيد من معلوماتنا المفيدة. وإذا كنتم تنتظرون سؤال اليوم فهاكم ما يأتي: متى توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها؟ إذن نعيد السؤال مرة أخرى: متى توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها؟ وأما بالنسبة لإجابة الحلقة السابقة فكان السؤال: من هو أكبر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكان الجواب هو الحارث بن عبد المطلب. يمكنكم إرسال الإجابات عبر واتساب 01-66-76-02 أو عبر صفحة إذاعة نداء المعرفة على فيسبوك وإنستغرام. تابعونا في مسابقة المولد النبوي الشريف وانتظرونا في حلقة جديدة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله.

0: ساعدني يا عادل لأم مفرشتي.
1: على راسي يا بي، أعطيني إذا كان قول يا رب.
0: يا رب الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك يا بي.
0: اسمعي يا عادل شو بدي أقول لك.
1: تفضل يا بي قول. لا أنت معك.
0: أنا يا ابني اليوم عايش وبرا.
1: الله يعطيك طول العمر يا بابا والصحة.
0: الحاصل يا عادل الدنيا غرارة مكارة، نعيمها رايح وما بتثبت على حال، حكيتها وعجنتها وطلع معي إنها غدارة وأكثر ما بتغري الشباب، وأنت بعدك أول طلعتك، فبدي إياك شاب على الخير راسخ وعالطاعة ثابت مثل ما ربيتك وقد الحمل وأكثر. والله يبعث لكم أيام حلوة.
1: تربيتك بمحلها، الله يحفظك ويبارك فيك، بس أنت انتبهري على صحتك وما تعتل همشي. والله كريم.
0: الله كريم.
2: نداء المعرفة، مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهبي ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار، صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايما حدك.
7: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب، من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

حياك يا خير البرية قد بدأ يحاكيه بدر والصحاب نجوم. مدحتك لا أني بمدحك قائم، ومن ذا بإحصاء الرمال يقوم. مناي في الدنيا أقبل قبره وأبكي ذنوبا شؤمهن عظيم. مريض المعاصي في يديك علاجه، فعجل علاجي إنني لسقيم. مديحك ذخر ثم زاد وعدة ليوم به يجفو الحميم حميم.

نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكربات عنا، إذا نزلت بساحتنا الكروب مدائحه تزيد القلب شوقا إليه، كأنها حلي وطيب. ودان البدر منشقا إليه، وأفصح ناطقا عير وذيب، لجود المصطفى مدت يدانا وما مدت له أيد تخيبُ.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى

0: صيانة أو غيار شاشة. بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته، بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
2: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.
3: إنها إذاعة نداء المعرفة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. خرق جديد لوقف إطلاق النار، الاحتلال الإسرائيلي يقصف ويفجر ويجرف في الجنوب. مجزرة ارتكبها العدو في بلدة أنصار ارتقى خلالها 7 شهداء و3 جرحى. شهداء وجرحى في الغارة على مبنى في دير الزهراني. الجيش الإسرائيلي يقول سنواصل العمل لإزالة التهديدات في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دان الاعتداءات على مناطق الجنوب، رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول مجازر اليوم استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب، ولا تقيم وزنا لأي اتفاقات وقوانين وجهود لإنهاء الحرب والتوتر في لبنان وكذلك في المنطقة. رئيس الحكومة نواف سلام التصعيد الإسرائيلي منذ فجر اليوم في جنوب لبنان أمر بالغ الخطورة ويقود مساعي تثبيت الاستقرار. وزير المال يعقد اجتماعا مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان في زيارة وداعية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول سأعلن قريبا مضي قرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة. نائب وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن مضيق هرمز كان ولا يزال وسيبقى إيرانياً. خارجية الإيرانية أمريكا تعتمد على الأكاذيب في سياستها تجاه إيران والمنطقة. بوليتيكو عن مسؤول بالبيت الأبيض لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. الاحتلال الإسرائيلي يبلغ واشنطن بمواصلة الهجمات على قطاع غزة. جرحى نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. هيئة الأركان الأوكرانية قتيل وعدد من المصابين في قصف روسي استهدف منطقة سكنية في مقاطعة دانيبرو. دولة الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في قتل الزلزال الذي ضرب البلاد. أخيراً طقس المتوقع نهاية الأسبوع متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة ورياح ناشطة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فإن النصوص الإسلامية زاخرة بالحض على كفالة الأيتام وإعانة الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا، فقد قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع لهم وارفق بهم. وقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تحقره ولا تغلبه على ماله لضعفه. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أخبرنا الله عمن كذب بالجزاء والإسلام، ومنهم أبو جهل، وكان وصيا ليتيم، فجاءه ذلك اليتيم عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه. ومنهم أبو سفيان الذي نحر جملا فسأله يتيم لحما فضربه بعصاه، نعوذ بالله من سوء الحال. ومن شؤم المكذب بالجزاء والإسلام أنه لا يحض على طعام المسكين، فلا يعين المساكين بنفسه ولا يحرض عليه غيره. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وكافل اليتيم الذي يقوم بأمور اليتيم، أي دينا ودنيا، وذلك بالنفقة والكسوة والتربية والتأديب وغير ذلك. قال في شرح مسلم: وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، غير أن كل واحد منهما على درجته فيها، إذ لا يبلغ درجة الأنبياء غيرهم، ولا يبلغ درجة نبينا أحد من الأنبياء. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. والمراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي يمدحه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو المتعفف الذي يصبر على الفقر ولا يعرف به الناس. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث يمدح الساعي الذي يقوم على إصلاح شأن الأرملة التي لا زوج لها، وإصلاح شأن المسكين المحتاج، وحفظهما وصونهما مع المداومة على ذلك. فقد شبه النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الساعي بالمجاهد في سبيل الله والقائم المتهجد الذي لا يفطر، وبالصائم الذي لا يفطر، فهو كالملازم للعبادة ليلا ونهارا واستمراره بدوام العمل الصالح. وروى النسائي بإسناد جيد عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي أن من ضيع حق الضعيفين لحقه الحرج وهو الإثم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. فينبغي للمؤمن أن يحرص على إعانة الضعفاء والأرامل واليتامى وما أكثرهم لوجه الله تعالى، ليفوز بثواب الله، وذلكم فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم اجعلنا ممن يقومون على ذلك بإخلاص نية وحسن التلطف بعبادك مع التواضع والانكسار لك يا أرحم الراحمين.

يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب.
10: يا رسول الله.
9: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا. بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

0: أسرار الزواج الناجح لتكون حياتكما أيها الزوجان عامرة بالمودة والرحمة وتنعما بحياة أسرية وهناءة زوجية ونعيم دنيوي وثواب أخروي ومحبة متبادلة وذرية صالحة. تابع هذا البرنامج المفيد. أسرار الزواج الناجح حلقات متتالية بصوت الشيخ الدكتور محمد الأخرس.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وعاشروهن بالمعروف، أي بلا إيذاء ولا تقصير في الحقوق. فالذي يحسن معاملة نسائه هو من أفضل المؤمنين، أي يحسن إليهن بالعطف والرحمة والإحسان. أفضل الرجال هم الذين يكون إحسانهم لنسائهم أحسن، فيتواضع مع امرأته ويحسن إليها ويصفح ويعفو عن سيئاتها ولا يقابل إساءتها بالإساءة ويعاملها بالحكمة والمداراة. إحسان المعاملة مطلوب من الزوج والزوجة، المطلوب أن يحسن معاملتها، وهي أيضا مطلوب أن تحسن إليه. لا تكبر عليها لأنه زوجها، ولا تجبر، وإنما يعاملها بالرحمة. بعض جهلة المسلمين يسيئون معاملة أزواجهم، هؤلاء لا يعرفون حدود الإسلام ولا آداب الإسلام. من هنا تظهر أهمية ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب أمته إذا جاءهم إنسان دين، أي متمسك بدين الله وصاحب خلق حسن، أن لا يتقاعسوا عن تزويجه، أي لا ينظروا إلى فقره أو قلة المهر الذي هو يستطيع أن يدفعه، بل ينظر إلى ديانته، أي إلى تمسكه بدين الله عز وجل وحسن خلقه. هذا الأمر الذي ينبغي أن ينظر إليه المسلم في تزويج بناته، فإن وجده حسن الخلق ومتمسكا بالدين فلا يتقاعس، بل يسرع في تزويجه ليسهل عليه ولا يعسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه البيهقي رحمه الله. فمن لم يفعل هذا بل تقاعس عن تزويج من هذه صفته لرغبة بكثرة المال أو لرغبة في الجاه والسمعة بين الناس، فإن ذلك يعرضهم إلى الفتنة وإلى الفساد في الأرض، إلى إفساد أخلاق البنات والبنين. فكروا في أحوالكم التي تعيشون فيها اليوم، فإن لم تعملوا بهذا الحديث فإنه لا بد أن يقع الأمر الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفساد العريض والفساد الكبير، وتأخير تزويج البنت من دون عذر شرعي يؤدي إلى مفاسد كثيرة من انتشار الزنا وغير ذلك. روى الترمذي رحمه الله أن سيدنا عليا رضي الله عنه قال: ثلاث إذا آنت فلا تؤخروهن: الجنازة إذا حضرت، والصلاة إذا آنت، والأيم إذا وجدتم لها كفأ. والأيم هي الأنثى، التي لا زوج لها إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا إذا جاء لها من يكافئها، أي من يناسبها، لا تؤخروه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف.
0: أسرار الزواج الناجح، لتكون حياتكما أيها الزوجان عامرة بالمودة والرحمة، وتنعما بحياة أسرية وهناءة زوجية ونعيم دنيوي وثواب أخروي ومحبة متبادلة وذرية صالحة. تابع هذا البرنامج المفيد. أسرار الزواج الناجح، حلقات متتالية بصوت الشيخ الدكتور محمد الأخرس. نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

آخرتك، واجعل حذري من إعذارك وإنذارك، ورهبتي عند تلاوة آياتك، واعمر ليلي بإيقاظي فيه لعبادتك، وتفردي بالتهجد لك.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانوف.
3: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
2: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
4: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب، من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.
5: يا رسول الله يا حبيب.
2: تحت شعار محمد على نهجه نحيا.
6: محمد سيدنا محمد.
2: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري، الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نخلص النية لله تبارك وتعالى. نكمل يا أحبابي في الكلام على آية الاستواء، وهذه الآية فهم معناها والمراد منها وما قال أهل السنة فيها والرد على من خالف في هذه الآية وما قيل فيها إن شاء الله تعالى. نكمل بكلام القشيري رحمه الله تبارك وتعالى كما قال شيخنا رحمه الله. وقال القشيري في التذكرة الشرقية، هذا كتاب لإله نقله عنه الزبيدي في شرحه لإحياء علوم الدين، فإن قيل أليس الله يقول الرحمن على العرش استوى، هم يقولون فيجب الأخذ بظاهره، يعني هذا أكيد تحكم من المجسمة ولا دليل لهم أنه منأخذ بالظاهر، نحن من أول بدليل، كيف منرد عليهم؟ هي طريقة تانية عم يذكرها هذا العالم القشيري رحمه الله. قلنا، يعني في الجواب عليهم، قلنا الله يقول أيضا في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، هل معناه معنا في كل مكان؟ ويقول تعالى كمان في سورة فصلت ألا إنه بكل شيء محيط. فإذا أخذ بظاهر هيتول الآيتين والآية اللي هني قالوها الرحمن على العرش استوى، شو بيطلع معنا والعياذ بالله على معتقد؟ فينبغي أيضا على مقتضى كلامكم أن نأخذ بظاهر هذه الآيات حتى يكون بزعمكم مستقرا على العرش وعندنا ومعنا بذاته في الأرض ومحيطا بالعالم محدقا به بالذات كالطابة التي تحيط بما في داخلها في حالة واحدة، والواحد يستحيل أن يكون بذاته في حالة واحدة بكل مكان. تعدد الأمكنة يقتضي تعدد الأجزاء، لذلك اللي بيقول هيك يعني كأنه الله تعالى له أجزاء، وهذا لا يليق بالإله تبارك وتعالى. هذا الكلام قاله القشيري من مئات السنين. قال القشيري رحمه الله فإن قالوا قوله وهو معكم يعني بالعلم، وهذا صحيح، وبكل شيء محيط إحاطة علم، وهذا صحيح، يعني ما حملون على الظاهر. قلنا لهم وقوله على العرش استوى كمان ما بنحمل على الظاهر، قهر وحفظ وأبقى، انتهى كلام ابن القشيري رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ يعني أنهم قد أولوا هذه الآيات ولم يحملوها على ظواهرها، فكيف يعيبون على غيرهم تأويل آية الاستواء بالقهر؟ كيف يزعمون أن التأويل تعطيل؟ كيف يقولون أنتم حرفتم؟ فما هذا التحكم القول والادعاء بلا مستند ولا دليل؟ ثم من هؤلاء من يزعم أن تأويل الاستواء بالقهر يعني مغلوب، قالوا أنتم لما قلتوا يا أهل السنة استوى قهر يعني غلب، يعني كان مغلوب ثم غلب، هيك قالوا، وأكيد هذا لا تقتضيه لا اللغة العربية ولا الشرع. بس الرد من كلام القشيري، قال القشيري رحمه الله ولو أشعر ما قلنا توهم غلبته، يعني أن يكون مغلوبا ثم غالبا، لا أشعر قوله وهو القاهر فوق عباده بذلك أيضا. طب الآية وهو القاهر فوق عباده، هل معناه كان مقهور ثم قهر؟ حتى يقال يعني على مقتضى كلام كان مقهورا قبل خلق العباد ثم قهر، هيهات، يعني بعدا، إذ لم يكن للعباد وجود قبل خلقه إياهم، وهو القاهر يعني له هذه الصفة، لم يكن مغلوبا ثم غلب، هذا لا يعني أنه حدث له صفة. كذلك الرحمن على العرش استوى ليس هكذا معناها، بل لو كان الأمر على ما توهمه هؤلاء الجهلة من أنه استواء بالذات لأشعر ذلك بالتغير واعوجاج سابق على وقت الاستواء، فإن البارئ تعالى كان موجودا قبل العرش، يعني
الله له هذه الصفة قبل وجود المخلوقين لم تزدد صفاته تبارك وتعالى. ومن أنصف علم أن قول من يقول، يعني بتفسير الآية آية الاستواء، العرش بالرب استوى، أمثل من قول من يقول الرب بالعرش استوى. شو يعني يا أحباب؟ لما واحد يقول العرش بالرب استوى معناته حصل في العرش شيء، أثر، صفة هي أثر فعل الله فيه، هذا يليق بالله، ما بيكون نسب إلى الله ما لا يليق. أما من قال الرب بالعرش استوى يعني معناه ازدادت صفة لله بوجود العرش، يعني صار الأثر في الخالق، وهذا مستحيل. فالرب إذا موصوف بالعلو المعنوي للحسي وفوقية الرتبة والعظمة لا علو المسافة وفوقية الجهة، ومنزه عن الكون في المكان، مكان واحد أو كل الأمكنة، هذا مستحيل، وعن المحاذاة والمقابلة، لأنه هذه كلها من صفات المخلوقين. قال القشيري رحمه الله: وقد نبغت، يعني ظهرت، نابغة من الرعاع، يعني السفهاء، لولا استنزالهم للعوام، يعني لو ما كانوا ظهروا للعوام واستدرجوا الناس الجهال بما يقرب من أفهامهم ويتصور في أوهامهم لأجللت هذا الكتاب، يعني كنت أنا حفظت كتابي عن تلطيخه بذكرهم، يعني لولا حاجة التحذير، وهذا تحذير واجب يا أحباب ومن شق للصف الإسلامي، بل هيدا حماية للعقيدة والدين. ولولا ذلك يقولون نحن نأخذ بالظاهر بزعمهم بالآيات المتشابهة ونجري الآيات الموهمة تشبيها لله بخلقه والأخبار المروية يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام الموهمة حدا، يعني بيعتقدوا أن الله له حجم وعضوا، يعني الله له أعضاء بزعمهم على الظاهر، ولا يجوز أن نطرق التأويل إلى شيء من ذلك، ويتمسكون بقول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. شو بيزعموا هن؟ أنه هذه الآية معهم، يعني بزعمهم. يقول أبو نصر رحمه الله: وهؤلاء والذي أرواحنا بيده، عم يحلف بالله الذي يتصرف فينا كما يريد، أضر على الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان. ليه؟ لأن ضلالات الكفار المعلنين ظاهرة يتجنبها المسلمون، أما هؤلاء فإنهم أتوا الدين والعوام من طريق يغتر به المستضعفون، يعني اللي ما عندهم رسوخ في علم العقيدة، ضعاف، فقد يروحوا معهم فأوحوا إلى أوليائهم، يعني اللي اتبعوهم ونصروهم على الباطل بهذه البدع الاعتقادية، وأحلوا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء والجوارح والركوب والنزول الحسي والاتكاء والاستلقاء والاستواء بالذات، يعني كاستواء المخلوقين، والتردد في الجهات. فمن أصغى إلى كلام وعقد قلبه عليه والعياذ بالله، فمن أصغى إلى مقالاتهم، يعني إلى ظاهرهم، يبادر بوهمه إلى تخيل المحسوسات، يعني بيصير بيعتقد في الحق تعالى المنزه عن ذلك، بيصير يعتقد فيه الشيء المحسوس الذي يكون للمخلوق. فاعتقد الفضائح فسال به السيل وهو لا يدري، انتهى. فتبين أن قول من يقول إن التأويل، يعني آيات المتشابهات، غير جائز خبط وجهل، يعني بلا هداية وبلا دليل، غير مبني على علم، وهو محجوج، يعني الحج عليه ثابت عليه وضده، بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. رواه ابن ماجه وغيره بألفاظ متعددة،
وأوله عند البخاري، يعني في رواية عند البخاري اللهم علمه الحكمة. ابن ماجه وغيره ذكروا ألفاظ يعني في مسند الطبراني، سنن أحمد، المعجم الكبير للطبراني فيها هذه الزيادة وتأويل الكتاب، وهذا دعاء لإله ولا عليه؟ هذا دعاء لابن عباس مش على ابن عباس، دعا له مش دعا عليه. قال الحافظ عبد الرحمن ابن الجوزي في كتابه المجالس: ولا شك أن الله استجاب دعاء الرسول هذا وشدد النكير والتشنيع بهذا الكتاب المجالس على من يمنع التأويل ووسع القول في ذلك، فليطالعه من أراد زيادة التأكد. لأنه هذا ابن الجوزي رحمه الله كان معروف بشن الرد على هؤلاء المجسمة المشبهة. ومعنى قوله تعالى في سورة النحل: يخافون ربهم من فوقهم، فوقية القهر دون المكان والجهة. يعني يا أحباب الفوقية نوعان، في فوقية جهة ومكان، وفي فوقية قهر. اللائق بالله فوقية القهر لا فوقية المكان والجهة، هذه تليق بالله فوقية القهر، أما الجهة لا تليق بالله. ومعنى قوله تعالى في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا الظهور يا أحباب والمجيء لشو؟ لآثار قدرة الله، مثل الشمس تدنو من رؤوس العباد كما فسرها الإمام أحمد رضي الله عنه، ليس مجيء الحركة والانتقال والزوال وإفراغ مكان وملء آخر بالنسبة إلى الله. أما الملائكة نعم بيصطفوا حول الإنس والجن، يليق بهم أن يكونوا بمكان، هني أجسام، أما الله ليس جسما. ومن اعتقد ذلك أن الله تعالى يعني ينتقل ويتحرك ويفرغ مكانا ويملأ آخر ونحو ذلك يكفر والعياذ بالله. فالله تعالى خلق الحركة والسكون وكل ما كان من صفات الحوادث، فلا يوصف الله تعالى بالحركة ولا بالسكون. بعض المخلوقات منذ خلقها الله متحركة باستمرار كالنجوم، وبعض المخلوقات منذ خلقها الله ساكنة باستمرار كالسماء، وبعض المخلوقات كالإنسان يتحرك تارة ويسكن تارة أخرى، أما الله منزه عن الحركة والسكون. قال الشيخ رحمه الله: والمعنى بقوله تعالى وجاء ربك، جاء أمر ربك، أي أثر من آثار قدرته. وهذا يا أحباب بسموه مجاز الحذف، هذا نوع من المجاز يجوز أنه نستعمله في حق الله تعالى، يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه حتى يتضح المعنى. مثل شو مثلا؟ الله قال في سورة البقرة عن اللي عبدوا العجل، الله قال وأشربوا في قلوبهم العجل. شو يعني؟ أشربوا في قلوبهم حب العجل. وقد ثبت عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى وجاء ربك جاءت قدرته، رواه بالإسناد الصحيح البيهقي في مناقب أحمد وقد مر ذكره. تفسير معية الله المذكورة في القرآن. أضيف يا أحباب إلى الله المعية على عدة معاني، ولا واحدة منها تعني أن الله تعالى حال في الأماكن. فبيقول الشيخ رضي الله عنه ورحمه: ومعنى قوله تعالى، هذه بسورة الحديد، وهو معكم أينما كنتم، الإحاطة بالعلم، انتبهوا، لا الإحاطة بالحس، لا الإحاطة بالجهات. وهذه قالها المفسر أبو حيان الأندلسي بكتابه، وهو لغويها، هذا أبو حيان الأندلسي لغوي مفسر. وتأتي المعية أيضا بمعنى النصرة والكلاءة، مين ذكرها؟ الحافظ الزبيدي اللغوي كمان في تاج العروس، كقوله تعالى في سورة النحل:
إن الله مع الذين اتقوا. فإذا كلا المعنيين، الإحاطة بالعلم والنصرة والكلاءة، هذه لغة عربية صحيحة وتليق بالله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: وليس المعني بها الحلول والاتصال، ويكفر من يعتقد ذلك، يعني من يعتقد أن المقصود بالآيات الحلول أو الاتصال كذب الدين. واللي بيعتقد الحلول لو ما قرأ الآية أو الاتصال في حق الله، هيدا كمان كذب الدين، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الاتصال والانفصال بالمسافة، فلا يقال إنه متصل بالعالم، ولا يقال إنه منفصل عن العالم، يعني بالمسافة، فلا يقال إنه متصل بالعالم ولا منفصل عنه بالمسافة، لأن هذه الأمور من صفات الحجم، والحجم هو الذي يقبل الأمرين، يعني الاتصال والانفصال. والحجم شو؟ حادث. أما الله جل وعلا ليس بحادث، نفى ذلك عن نفسه تبارك وتعالى بقوله: ليس كمثله شيء. هذه الآية يقال لها الفاذة، يعني المنفردة في معناها، يعني التي لا يعادلها آية في إعطاء المعنى. في آيات كثيرة في التنزيه، لكن هذه أعلاها، الجامعة الحاكمة، أم الكتاب، الأم، مرجع. الحمد لله على هذا. سيدنا الراغب الأصبهاني رحمه الله من علماء اللغة وغيره يقول: قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: الشيء الثابت الوجود، فإذا الله موجود شيء لا كالأشياء. ولا يوصف الله تعالى بالكبر حجما ولا بالصغر. أما لما نقول الله أكبر، يعني أكبر من كل كبير قدرا، ولا بالطول ولا بالقصر، لأن الله مخالف للحوادث، ويجب طرد كل فكرة عن الأذهان تفضي، يعني تؤدي إلى تقدير الله تعالى وتحديده. يعني اللي بيعتقد أنه الله جسم له حجم أو جسم ممتد، هذا وهذا ضد القرآن. قال ذو النون المصري رحمه الله: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وكان اليهود الذين يعتقدون التجسيم والتشبيه وأجازوا الجسمية نسبوا إلى الله تعالى التعب والعياذ بالله، وهذه كمان صفة للمخلوق، فقالوا إنه بعد خلق السماوات والأرض استراح فاستلقى على قفا. شو أثبتوا لله؟ القفا والاستراحة والاستلقاء والمماسة على العرش والمكان، تعالى الله علوا كبيرا. وقولهم هذا كفر والعياذ بالله، والله تعالى منزه عن ذلك. فاللي وافقهم بمثل هذا واتبعهم نفس العقيدة يا أحباب، نسأل الله العافية. والله منزه عن الانفعال كالإحساس بالتعب والآلام واللذات، يعني مثل الفرح اللي هو انفعالات، حزن من صفات الحدوث هذه كلها. فالذي تلحقه هذه الأحوال يجب أن يكون حادثا مخلوقا يلحقه التغير، وهذا يعني أكبر أدلة الحدوث يستحيل على الله تعالى. قال تعالى، هذه في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لم يمس الله تعب، لغوب هو التعب اللي بيباشر بالأعضاء والجوارح بيتعب، أما الله منزه عن ذلك. فقال الشيخ رحمه الله: إنما يلغب، يعني يتعب، من يعمل بالجوارح، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجارحة، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأبسط. سؤال: يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه وليست بجارحة، وهو خالق الأيدي، ووجهه ليس كوجوه خلقه وهو خالق كل الوجوه. هذه عقيدة المسلمين، وأبو حنيفة من السلف رضي الله عنه. قال تعالى في سورة غافر:
إن الله هو السميع البصير. فالله تعالى سميع بصير بلا كيف، بلا كيفية، يعني ما من سمعه بأذن وآلة، من صفة لله تعالى تشبه صفات الخلق، بصره ليس بعين وحدقة. فالسمع والبصر يعني إذا وصف الله بها بهما هما صفتان أزليتان بلا جارحة، بلا أذن ولا حدقة، هذا السواد الذي يكون في العين، وبلا شرط قرب أو بعد يعني بالمسافة أو جهة، وبدون انبعاث شعاع من البصر، لأن الواحد منا بيشوف ينبعث شعاع من العين من الحدقة فترى، لذلك نحن في الظلام لا نرى، هذا في البصر للمخلوق. أو تموج هواء، الصوت هلا عم يطلع مني بتموج الهواء يحل في آذانكم، أنا وأنتم مخلوقين، كلامي مخلوق وسمعكم مخلوق، لأن الأذن هذا عملها لا يليق بالله تعالى، الأذن والحدقة والجوارح. ومن قال لله أذن فقد كفر، ولو قال له أذن ليست كآذاننا، لأنه ما جاء هذا إطلاقه في الشرع، ومعنى الأذن بلغة العرب لا يليق بالله، بخلاف من قال له عين ليست كعيوننا. ليه؟ ورد ذكرها في القرآن ومعناها صفة لله ليست كالعين التي يطلق على المخلوق. بخلاف من قال له عين ليست كعيوننا ويد ليست كأيدينا، بل بمعنى الصفة، فإنه جائز لورود إطلاق العين واليد في القرآن صفتين لله، بس شو منقول؟ ليس بجارحة. ولم يرد إطلاق الأذن على الله تبارك وتعالى. تفسير قوله تعالى فثم وجه الله، هذا في سورة البقرة، قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. شو المعنى يا أحباب؟ المشرق ملك لله والمغرب ملك لله، فأينما توجهوا وجوهكم في صلاة النفل، في السفر، لما تكون على الراحلة على الدابة، فثم قبلة الله أي فتلك الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة لكم. فهذه الآية أحباب فيها إطلاق لفظ وجه الله، شو يراد منها هالكلمات؟ يراد منها القبلة، وهذه أحد المعاني في لغة العرب، ولا يراد بالوجه الجارحة، يعني هذه التي نعرفها التي هي على هذا البدن. وحكم من يعتقد الجارحة لله التكفير. ليه؟ مجسم، وهذا قطعا كافر، صرح الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك كما نقل عنهم القرافي وغيرهم، كما قال الإمام أحمد من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر، ولا ينفعه أنه قال لا كالأجسام. والسيوطي رحمه الله الحافظ يروي عن الحافظ يروي عن الإمام الشافعي أنه قال المجسم كافر، كما في كتابه الأشباه والنظائر، لأنه لو كانت له جارحة لكان مثلا لنا، يعني يجوز عليه ما يجوز علينا من الفناء والتغير والآفات والمرض والتعب، وهذا لا يليق بالله. وقد يراد بالوجه الجهة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى، كأن يقول أحدهم فعلت كذا وكذا لوجه الله، شو مكون معناتها؟ أنا عم بعمل هالشي طلبا للرضا من الله تعالى، ومعنى ذلك فعلت كذا وكذا امتثالا لأمر الله، تقربا إلى الله تعالى، مثل ما جاء في الحديث اللي رواه ابن حبان أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها. شو معناه قال العلماء؟ أقرب ما تكون إلى الطاعة. هون استعمل الوجه على أي معنى؟ الطاعة، وهذا استعمال صحيح لا حرج فيه، هذا موافق للغة العرب. ويحرم يعني أن نستعمل الجارحة في حق الله،
ويحرم أن يقال كما شاع بين يعني قسم من الجهال افتح النافذة لنرى وجه الله. وانتبهوا شو ما كان هذا نيته حرام عليه، لكن بحالات يكفر والعياذ بالله إذا كان اعتقد أنه الله تعالى له هذا الجارحة. أما إذا كان أراد مخلوقات الله مثلا ونحو ذلك هذا حرام، لأن هذا اللفظ يوهم ما لا يليق بالله، ولأن الله تعالى كما في سورة الأعراف قال لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني، يعني في الدنيا يا موسى لن ترى الله بهذه العين التي هي فانية، لأن الأنبياء يموتون وهذا فناء، لكن لا تبلى أجسادهم عليهم السلام. ولو لم يكن قصد الناطقين به رؤية الله فهو حرام التلفظ به. تفسير قول الله تعالى هذه بسورة النور: الله نور السماوات والأرض. قال ربنا عز وجل هون لما نقرأ الآية يا أحباب يبين معك أنه آخر الآية بيشرح هذا اللفظ الله نور السماوات والأرض، آخر شو؟ يهدي الله لنوره من يشاء. قال ربنا عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. مشكات يعني مثل الطاقة، فيها مصباح، هذا اللي كان يضووه من زمان يحطوا زيت وفتيلة وسرج، سراج بيقولوله. المصباح في زجاجة، كمان المصباح له زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني كأنها نجم مضيء. يوقد من شجرة مباركة، شو حاطين له الوقود تاعه؟ من شجرة مباركة. شو هي؟ زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني من شدة هزات الصافي الطيب يضيء من غير أن يشعل النار به. نور على نور، هدى على هدى، يهدي الله لنوره من يشاء. شفتوا يا أحباب، أول الآية الله نور السماوات والأرض، آخرها يهدي الله لنوره يعني للإسلام من يشاء. فقوله تعالى الله نور السماوات والأرض معناه أن الله تعالى هادي أهل السماوات، من هن؟ الملائكة عليهم السلام، والمؤمنين يعني من الإنس والجن من أهل الأرض لنور الإيمان. من روى هالكلام؟ الطبري رحمه الله، ومن كمان؟ البيهقي رحمه الله وغيرهما. عن مين؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإذا آخر الآية يدل على أولها. وفي تفسير تاني كمان يروى عن سيدنا علي أنه قرأ الله نور السماوات والأرض، هذا الرواية ذكرها ابن السمعاني عن قتادة وعن غيره كمان. فإذا الله نور السماوات والأرض، بعض العلماء قالوا منور، منير السماوات والأرض بنور خلقه الله فيها. فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء. انتبهوا يا أحباب، نحن ما بننكر أنه من أسماء الله النور، بس عم نقول منه ضوء، الضوء هو المخلوق، أما الله النور يعني الهادي. بل هو الذي خلق النور يعني الضوء، كما قال تعالى في سورة الأنعام وجعل الظلمات والنور، الله خلق الظلمات والنور، فكيف يمكن أن يكون نورا ضوءا كخلقه تعالى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني تنزه الله تنزها أكيدا. يقول الشيخ رضي الله عنه: وحكم من يعتقد أن الله تعالى نور أي ضوء التكفير قطعا. ليه؟ لأنه مشبه، والمشبه ما عبد الله. وهذه الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أصرح دليل على أن الله ليس حجما كثيفا كالسماوات والأرض، وليس حجما لطيفا كالظلمات والنور.
الله ذكر مثالان عن الأجسام الكثيفة السماوات والأرض، ومثالان عن الأجسام اللطيفة النور والظلمات، والله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. فمن اعتقد أن الله حجم كثيف أو لطيف فقد شبه الله بخلقه، والآية شاهدة على ذلك. وأكثر المشبهة يعتقدون أن الله حجم كثيف مستقر في السماء أو على العرش، وبعضهم يعتقد أنه حجم لطيف هاك منتشر كالهواء على زعمهم في كل الأماكن، أو أنه ضوء، حيث إنهم يعني قالوا إنه نور يتلألأ والعياذ بالله تعالى، وهذا صفة الضوء. فهذه الآية وحدها تكفي للرد على هؤلاء وهؤلاء، على الفريقين، من شبه الله بالحجم الكثيف ومن شبه الله تعالى بالحجم اللطيف. وهناك العديد من العقائد الكفرية كاعتقاد أن الله ذو لون أو ذو شكل، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. يعني يا أحباب حتى تسلم امشي على هالطريقة الطيبة المباركة، القاعدة العظيمة، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، مهما تصورت ببالك فصفات الله لا تشبه ذلك. ثبتني الله وإياكم على هذا الحق، آمين. وإن شاء الله تعالى الدرس المقبل سنبدأ بموضوع جديد مهم جدا عن القدر والإيمان بالقدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى. طريق الأنبياء.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم

0: تليفون باور جروب شارع مار الياس تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: يا رسول الله يا حبيب،
2: تحت شعار محمد على نهجه نحيا،
3: محمد سيدنا محمد.
2: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. يعتزم مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر زيارة الكيان الصهيوني الأسبوع المقبل، يرافقه نيكولاي مالدونوف الممثل الأعلى لما يسمى بمجلس السلام لشؤون غزة للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين كبار. وذكر موقع القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن جاريد كوشنر ونيكولاي مالدونوف سيجريان محادثات مع نتنياهو ومسؤولين آخرين تتعلق بالوضع في قطاع غزة. وتأتي الزيارة وفقاً للموقع الإسرائيلي في وقت يحاول فيه البيت الأبيض وما يسمى بمجلس السلام التابع للرئيس ترامب الدفع قدماً بالمرحلة التالية من خطة غزة التي تركز على نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيلي محتمل. وأشار الموقع إلى أن حكومة نتنياهو تبدي تشككاً شديداً في الخطة الأمريكية بشأن غزة، فيما تجعل الانتخابات المقبلة في تشرين الأول المقبل القضية أكثر حساسية من الناحية السياسية. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله: نحن متفقون على الهدف الاستراتيجي، لكن تل أبيب أعربت عن بعض التحفظات على الخطة، ونحن نريد التحدث معهم للتأكد من أننا منسقون، مشيراً إلى أن مواعيد الزيارة قد تتغير. قبل أسبوعين أعلن الرئيس ترامب أن مجلس السلام التابع له توصل إلى اتفاق مع حماس بشأن نزع سلاح الحركة ونقل السيطرة المدنية والأمنية في غزة إلى حكومة تكنوقراطية فلسطينية جديدة. ويوم الأحد وتحت ضغط من شركائه في الائتلاف وخصومه السياسيين، رفض نتنياهو علناً خطة ما يسمى بمجلس السلام التابع لترامب لنزع سلاح حماس. وجاء تصريح نتنياهو بعد أيام قليلة من تحدثه هاتفياً مع كوشنر وتعهد بإعطاء الخطة فرصة رغم تشككه فيها. وقال مسؤول أمريكي كبير إن نتنياهو تعهد أيضاً بكبح الهجمات في غزة للسماح ببدء عملية نزع السلاح. ونقل الموقع الإسرائيلي عن مسؤول أمريكي كبير آخر قوله إن البيت الأبيض رأى في تصريح نتنياهو يوم الأحد جزءاً من سياسة فترة الانتخابات وليس بالضرورة إعلاناً سياسياً.

0: ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى خلال اليومين الأخيرين جولة من المحادثات الشخصية مع أعضاء الكنيسة الحاليين في الليكود، على خلفية التقدير في الحزب بأن عددا غير قليل منهم قد يجدون أنفسهم بعد الانتخابات التمهيدية خارج المواقع الواقعية في القائمة المقبلة. ونقلت عن مسؤولين في الليكود قولهم إنه خلافاً للتقديرات التي طرحت لا يعرض نتنياهو في هذه المحادثات مناصب ولا يعد بتعويض من قد يخسر في الانتخابات التمهيدية، وهو يجري مع أعضاء الكنيسة محادثات صريحة من بين أمور أخرى من أجل الاستعداد مسبقاً للتعامل معهم في اليوم التالي للانتخابات التمهيدية. وقالت الصحيفة تكمن وراء هذه المحادثات أيضا مخاوف سياسية من أن أعضاء كنيسة سيخسرون في الانتخابات التمهيدية ويجدون أنفسهم خارج القائمة ويشعرون بالاستياء، قد يصبحون هدفا لمحاولات تجنيدهم من أجل خطوة ضد نتنياهو حتى قبل الانتخابات، بما في ذلك سيناريو حجب الثقة البناء. وسيواصل أعضاء الكنيسة هؤلاء أداء مهامهم في الكنيسة المنتهية ولايته حتى الانتخابات، حتى بعد أن يعلموا بأنهم لم ينتخبوا لموقع واقعي في قائمة الليكود، ويطرح هذا الاحتمال في محادثات داخلية في محيط نتنياهو. لكن لا توجد في هذه المرحلة مؤشرات على خطوة منظمة يجري بالفعل بلورتها. وبالتوازي تقدر مصادر في الليكود بحسب الصحيفة أن نتنياهو قد ينفذ بعد الانتخابات التمهيدية خطوة مفاجئة ويتنازل عن جزء كبير من مقاعد الحجز المخصصة له. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، اعلموا أن الله عز وجل شرف نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة، منها ما يدل على مكارم أخلاقه وشرف حاله، وهو قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فإن خلق نبي الله كان القرآن. وروى الترمذي أن عائشة سئلت عن خلق رسول الله فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا إخوة الإيمان أن مدح الرسول قربة إلى الله تعالى وعمل مقبول، ليس بدعة سيئة ولا ينكره إلا بدعي جاهل. فمما يدل على ذلك ما رواه البيهقي والحاكم والطبراني وغيرهم أن العباس عم نبينا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال رسول الله: قل لا يفضض الله فاك. فقال العباس رضي الله عنه: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. قال الحافظ ابن حجر في الأمالي: حديث حسن. هذا هو الحق الذي يعتقده المسلمون من أيام الرسول إلى الآن، لكن هذه الفرقة التي ظهرت منذ 250 سنة قامت بإنكار مدح الرسول، فصارت تشنع على من يمدح الرسول. كيف تجرؤوا على ذلك؟ لو كان فيهم فهم لعرفوا أن قول الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، كاف في ذلك، لأن معنى عزروه عظموه. الله تبارك وتعالى مدح الرسول أحسن من مدح غيره، قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي ختام هذه الفائدة الجليلة نذكر أمرا مهما في بيان العقيدة التي كان عليها الرسول وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، من كتاب الاعتماد في الاعتقاد للشيخ أبي المحاسن القاوقجي من علماء طرابلس لبنان، المتوفى سنة 1305 للهجرة، ومما جاء فيه: اعلم إذا قال لك قائل: من تعبد؟ فقل: أعبد الله الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزا في الأرض ولا في السماء، كان قبل المكان والزمان وهو الآن كما كان، لا يمكن تصويره في القلب لأنه لا شبيه له في الموجودات، في الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحال عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
4: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.

0: الغذاء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: نقطة اقتصادية.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نقطة اقتصادية. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين إلى تقبل دفع المزيد مقابل البنزين جراء استمرار الحرب مع إيران واضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال ترامب في تجمع سياسي في غاردن سيتي بولاية نيويورك إن دفع مبلغ ضئيل إضافي مقابل البنزين يستحق العناء لضمان عدم حصول إيران التي وصفها بأنها دولة شريرة للغاية على سلاح نووي. يأتي حديث الرئيس الأمريكي في وقت تستمر فيه تداعيات الحرب على أسواق الطاقة، إذ أسهم التوقف الفعلي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ارتفاع العقود الأجلة للنفط الخام بنحو دولار للبرميل أمس الجمعة. وكان خام برنت والخام الأمريكي لغرب تكساس الوسيط في طريقهما إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 6.5% على التوالي. ويعد مضيق هرمز شرياناً رئيساً لتجارة الطاقة العالمية، إذ كان يمر عبره نحو 5 صادرات النفط العالمية قبل إغلاقه إثر اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من شباط الماضي. ووفقاً لتحليل شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن، لم تعبر المضيق أمس الجمعة سوى سفينتين، ولم ترصد أي شحنات من النفط الخام، وذلك بعد أن كان يعبره أكثر من 130 سفينة يومياً قبل الحرب. ويضع ارتفاع أسعار البنزين ترامب أمام معادلة سياسية صعبة، إذ يتناقض مع أحد وعوده الانتخابية الرئيسة، ويتعلق الأمر بخفض تكاليف الطاقة وتحسين القدرة الشرائية للأمريكيين. وقال ترامب إن دفع تكلفة إضافية محدودة في محطات الوقود هو ثمن مقبول لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. في المقابل يسعى خصوم ترامب في الحزب الديمقراطي الأمريكي إلى استغلال التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران بما فيها ارتفاع أسعار الوقود، ويعتبرون ذلك قضية رئيسة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني المقبل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: نقطة اقتصادية.
2: نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن الأمر بالمعروف أمر بكل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه، وأما المنكر فهو ضد المعروف كترك واجب أو فعل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال العالم السلمي في كتاب الحقائق: أي هم أنصار يتعاونون على العبادة ويتبادرون إليها، وكل واحد منهم يشد ظهر صاحبه ويعينه على سبيل نجاته. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. قال شارح صحيح البخاري: تعاون المؤمنين بعضهم بعضا في أمور الدنيا والآخرة مندوب إليه بهذا الحديث، وذلك من مكارم الأخلاق. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فينبغي للمؤمنين استعمال أدب نبيهم عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بما وصف المؤمنين بعضهم لبعض من الشفقة والنصيحة وقبول النصيحة. وتشبيكه بين أصابعه عليه السلام هو تأكيد لقوله وتمثيل لهم كيف يكونون فيما وكلهم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد. وفي رواية أخرى له أيضا: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وفي مسند الإمام أحمد عن الصحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. قال الحافظ النووي: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه، وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. وقوله صلى الله عليه وسلم: تداعى له سائر الجسد، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك. فإذا كان عضو من أعضاء الجسد قد أصابه ضعف أو مرض أو اعتلال أو كسر، كان في الغالب لبقيته أن تتألم فتشاركه التعب والسهر، مما يؤدي إلى تزايد المرض وسريان الحمى في الجسد كله. وهذا هو شأن المؤمنين إذا تراحموا وتوادوا وتعاطفوا واعتصموا بحبل الله جميعا، فصاروا أمة قوية عزيزة الجانب يهابها الناس ويحسبون لهم ألف حساب، كالجسد القوي الصحيح الذي يقوى على مقاومة المرض والضعف والهوان. وإن اختفت هذه القيم أو ضعفت، تفرق المؤمنون واختلفوا ومزقتهم العداوة والبغضاء، فانهارت قوتهم وضعفت شوكتهم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فليقبل بعضكم من بعض النصيحة، فإن النصيحة خير لك وللناصح. وإذا نهيت عن منكر فاقبل ذلك، وإذا دعيت إلى خير فاقبل ذلك، وإياك والتعالي، وإياك أن تتكبر، فإن الله لا يحب المتكبرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، ونسأله أن يرزقنا حسن الحال والعافية ورؤية خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
2: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
1: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال البقاع وبعلبك من الجمعة إلى الاثنين من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من الاثنين إلى الخميس من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
2: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وديزيني لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: تحت شعار محمد على نهجه نحيا.
1: محمد سيدنا محمد.
0: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري، الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباسي، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

أحمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئية الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: يا رسول الله يا حبيب،
1: تحت شعار محمد على نهجه نحيا،
2: محمد سيدنا محمد،
1: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكله الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
14: سماك كومباني.
15: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
14: سماك كومباني.
16: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
17: يا رسول الله، يا حبيب،
18: تحت شعار محمد على نهجه نحيا.
19: محمد سيدنا محمد.
18: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري، الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
1: غزالة حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، فك الصياد فاك الصحراء بأعلى صوت

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

من قال حين يصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. من جملة الشبهات المشبهة إيراد حديث الجارية، يرون هذا الحديث أقوى دليل يجرون به الناس إلى عقيدتهم. هذا الحديث يروى عن شخص واحد من الصحابة وليس ثابتا عنه، وهو أن رجلا لطم جارية له هي ملك له، ثم ندم فعرض على الرسول أن يعتقها إن كانت مؤمنة، فقال ائت بها. فقال لها الرسول أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا رواه 10 أو 15 أو 24 ونحو ذلك متواتر مثل القرآن، أي شيء يخالفه فهو مردود عند المحدثين وعند الأصوليين، أي حديث يعارض الحديث المتواتر فهو باطل. قالوا إلا أن يقبل تأويلا، أي أنه إن قبل تأويلا أي معنى خلاف ظاهره يؤخذ به، وإن لم يقبل تأويلا فلا يعمل به. هذا الحديث فيه أن الرسول قال للشخص اسمه معاوية بن الحكم، قال له أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ظاهره مستحيل، مرفوض، باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قوله الله في السماء، وهذا ليس عقيدة خاصة بطائفة من طوائف البشر. يقال لهم يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قول الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار، كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا، فإذن حديث الجارية باطل لا يجوز الأخذ بظاهره. أما من أوله ولم يفسره على الظاهر فلا بأس، بعض العلماء مثل النووي في شرح مسلم، هذا الحديث حديث الجارية في مسلم لا يحملون على الظاهر، هؤلاء يؤولونه، والنووي وغيره أوله، لأنه ظاهره لا يجوز الأخذ به لأنه معارض للحديث المتواتر. حديث أمرت المذكور هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق، ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا قول أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقول في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عالي القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء، هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. نهلله
2: لا إله إلا الله لا الله لا إله إلا الله.

لكن أمك اسمع قول الله تعالى في شأنها: حملته أمه وهنا على وهن. وأنت لا تستطيع الوقوف على حقيقة هذا الأمر حينما كنت طفلا، كبرت وترعرعت، صارت لك مقومات الاستقلال عن والديك، خرجت من بيت أبويك، لكن لا تخرجهما من قلبك، صرت مستقلا بتجارتك بمالك، لكن لا تفتت قلب أمك ولا قلب أبيك، صارت لك زوجة تحركك وتحثك وتلح عليك بمطالبها، لكن لو اقتربت مطالبها من إيذاء أمك وأبيك فتذكر قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوفوا هالبشرى العظيمة. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنضرة الوجه، قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. من منا لا يحب أن تناله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه؟ كيف حتى تنالنا هالدعوة نكون ممن تصيبه هذه الدعوة؟ نعي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نؤديه، نعلمه، نتعلم العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ونعلمه، تنالنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرى العظيمة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكانك نين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوط.

0: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج. بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي لبقاع بر الياس الجنوب صيدا بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب دايما حتى تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
3: حاد الركب أسرع بيا للمدينة.
2: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
4: يا رسول الله يا حبيب
5: تحت شعار محمد على نهجه نحيا.
6: محمد سيدنا محمد.
5: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا. وكل عام وأنتم بخير.
7: الله أكبر. صل على محمد.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت. رواه أحمد. إخوة الإيمان، في ذكرى مولد النبي الهادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يطيب الحديث عنه، ونتنسم في ذكرى مولده المبارك عبيرا فواحا وأعطارا وأزهارا مسكية زكية عنبرية عطرية، كيف لا وهو سيد الأولين والآخرين، وأعظم مولود عرفه هذا العالم، وهو الذي فاق جميع إخوانه النبيين والمرسلين في الخلق والخلق. فتعالوا معا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولد هذا الرسول العظيم والنبي الكريم صاحب الذكر المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى، لنتحدث عن نسبه ومولده صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه وسلم، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف سيدة نساء بني زهرة. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، كما دلت عليه النقول والآثار. حملت به أمه آمنة الطاهرة النقية، فقيل لها: حملت بسيد العالمين وخير البرية، فسميه محمدا فستحمد عاقبته المرضية. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته أمه وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، لأنها مهبط الرحمات وقبلة الدعاء ومسكن الملائكة. وأما الله سبحانه وتعالى فموجود بلا مكان ولا جهة، لأنه ليس كمثله شيء، ليس حجما ولا جسما سبحانه وتعالى. وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أضاءت له قصور الشام، حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى. فليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة شريفة عظيمة مباركة، ظاهرة الأنوار والبركات جليلة المقدار، أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الوجود. فولدته أمه في هذه الليلة الشريفة من نكاح لا من سفاح، فظهر له من الفضل والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار، كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار. وليلة ولادته صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وانكسر، وسقطت منه 14 شرفة. وفي ذلك أيضا جاءت الأخبار والآثار، وكذلك انطفأت نار فارس، وكذلك حصل أن جف ماء بحيرة ساوى. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن إبليس حجب عن خبر السماء، فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن، وحين أخرج من الجنة، وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وحين نزلت الفاتحة. وسمع من أجواف الأصنام الهواتف بالبشارة بظهور الحق في وقت الزوال. وأما عام ولادته صلى الله عليه وسلم فأكثر العلماء على أنه عام الفيل، وأما شهر مولده صلى الله عليه وسلم فهو شهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان 12 خلت من ربيع الأول، وأما يوم مولده فهو يوم 2 بلا خلاف. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليل، ويعرف المكان اليوم بمحلة المولد. وأما مرضعته فهي حليمة السعدية، وأما حاضنته فهي أم أيمن الحبشية، وتوفيت أمه وعمره 6 سنوات، فكفله جده عبد المطلب. ولما بلغ 8 سنين توفي جده عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب. وكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في السنة. وقد قيل في مولده صلى الله عليه وسلم: ولد الحبيب وخده متورد، والنور من وجناته يتوقد، جبريل نادى في منصة حسنه، هذا مليح الوجه هذا الأوحد، هذا جميل النعت هذا المرتضى، هذا جليل الوصف هذا أحمد. قالت ملائكة السماء بأسرهم: ولد الحبيب ومثله لا يولد، يا عاشقين توله في حسنه، فبحبه من نار مالك تنقذ. اللهم انفعنا ببركات حبيبك محمد، وارزقنا رؤيته وزيارته، واختم لنا بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار، صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: الاختصاص ما راح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، quality education within reach. www.gu.edu.lb 71-3-58-058.
4: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي وادي الزينة لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14-15-16 من آب، من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: تحت شعار محمد على نهجه نحيا.
1: محمد سيدنا محمد.
0: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

0: رجل أن يبيع بيته وينتقل إلى بيت أحدث وأوسع، فذهب إلى أحد أصدقائه وهو رجل أعمال وخبير في أعمال التسويق، وطلب منه أن يساعده في كتابة إعلان لبيع البيت. كان الخبير يعرف البيت جيدا، فكتب وصفا مفصلا له، أشاد فيه بالموقع الجميل والمساحة الكبيرة، ووصف التصميم الهندسي الرائع، ثم تحدث عن الغرفة الواسعة التي يدخل إليها نور الشمس والهواء العليل. قرأ الخبير الإعلان على صاحب المنزل الذي أصغى إليه في اهتمام شديد وقال: أرجوك أعد قراءة الإعلان. وحين أعاد الكاتب القراءة صاح الرجل: يا له من بيت رائع، لقد ظللت طول عمري أحلم باقتناء مثل هذا البيت، ولم أكن أعلم أنني أعيش فيه إلى أن سمعتك تصفه. بالتأكيد لن أبيعه وسأبقى فيه. هناك مقولة قديمة تقول: أحصي بعض النعم التي أعطاها الله لك واكتبها واحدة واحدة، وستجد نفسك أكثر سعادة من قبل.
1: سعدنا نستضيف معنا باستوديو الأستاذ الشيخ عبد الله عميري.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بكم شيخي. شو رأيك بالقصة وشو العبر اللي بنخذها منها؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أنه الإنسان منا يعيش في نعم كثيرة وكثيرة جدا جدا جدا، حتى المبتلى منا، حتى الواحد يعني اللي بيظن أنه أنا فل مصايب وفل أوضاع صعبة وكل هالأمور، لكن لو جيت تقول له عدهن هالمصايب اللي انت عم بتعاني منها وهالبلايا او هالازمات اللي انت عم بتعدهن، بيطلع معه 1 2 3 5 10 15 20 30، اكتر من هيك شو بده يطلع معه بالعادي لو جربت هيك مع الناس. لكن اذا قلت له بالمقابل تفضل عد النعم التي انعم الله بك عليها، شو بيقول لك؟ اذا كان مستحضر الآية قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هيقول لك ما فينا. قل له فإذا نحن كلياتنا نغرق بفضل من الله ومن من الله بنعم كثيرة لا نستطيع إحصائها. إذا الواحد منا بده يجي يعد النعم اللي هو كل يوم، اليوم أنت بس تكون نايم هذه نعمة، لأنه في ناس بالمقابل ما بيقدر ينام لمرض لوجع، هذه نعمة. فقت الصبح اطلعت أبصرت، هذه نعمة. في ناس الله ما من عليهم بنعمة البصر، وقفت على إجريك، هذه نعمة. في ناس الله تعالى ما أعطاهم نعمة الرجلين، أو كان عندهم نعمة الرجلين وفقدوها، وحتى في منهم عنده الرجلين لكن لا يستطيع أن يقوم عليها. قبل هيدا إذا بتطلع أنه أنت قمت وأضران تتنفس، أيام الكورونا كلها بنتذكر كانت في ناس تعجز عن التنفس، طب هذه نعمة أنك عم تتنفس، هذه نعمة. أنك تتكلم بلسان، هذه نعمة. أنك تبصر بشحم، هذه نعمة. أنك تسمع بعظم، هذه نعمة. أنك تقوم تطلب الماء تجد الماء، هذا الماء نعمة. بتغسل وجهك، هذه نعمة. بتقوم بتتوضأ تحمد الله أنك تعلمت أنه بتتوضأ وتذكر الله تعالى وتصلي الفرض وتصلي السنة النفل، فهذا كله نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا. لكن اليوم في شيء صار بسموها كثقافة، ثقافة النق. يعني كثير من الناس صاروا معودين على النق. تقعد انت وياه لو كان عنده مال كثير وشقق وعمارات يمكن وسيارات وفروع تجارية، يمكن بنق وبيشكي أكثر من الإنسان الفقير. يمكن بعض الفقراء بتحكي معه لأنه هو عنده قناعة، بتلاقي يشكر الله، بتسأله كيف أحوالك، لك الحمد لله والله نعم الله علينا كثير. في شيء اسمه القناعة، هذه القناعة لما تكون موجودة ساعتها الواحد منا لا يزدري نعم الله عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام أليس دلنا على ما فيه نجاتنا وفلاحنا وراحتنا في الدنيا وفي الآخرة؟ إذا أردت أن تنظر إلى من هو فضل عليك في أمر المال والخلق، تنظر لمين؟ إذا أردت أنك تنظر إلى شخص الله فضله بأمر المال، يعني وسع عليه بالمال، أو بأمر الخلق بدنك صحتك عافيتك، تنظر إلى من؟ تنظر إلى من هو أدنى منك. ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك. يعني أنت لما بيكون الواحد منا مثلا إنسان ما عنده مثلا أمراض، لا ضغط ولا سكري ولا كوليسترول ولا كل هول الأشياء الروتين اللي صارت اليوم كتيرة، هذه نعمة، أنت منك مصاب بهذه الأمراض. هلأ واحد بيجي مثلا بيكون مصاب بمرض من هذه الأمراض، ضغط كمان، والحمد لله أنه في غيرك صار معه السكري والضغط وكل هال. في ناس أنت الآن خارج المستشفى، في ناس بفوت على المستشفى أحيانا بيقعد شهر وشهرين، فهذه نعم من يستطيع منا أن يحصيها. إذا شفت أنت أنه أمر المال عندك ضيق فاحمد الله أنه بعدك عم تاكل. حكيولنا عن شيخنا رحمات الله عليه، مرة قال له لأحد أحبابنا اللي هو بالبيت عنده، قال له انظر ماذا عندنا من الطعام شوف. فقام فات طلع هيك بالبراد شاف ما في شيء، طلع ده إجا قال له مولانا لا يوجد شيء. قال له الشيخ ألا يوجد زيت؟ قال له بلى. قال له ألا يوجد خبز؟ قال له بلى. قال له كيف تقول لا يوجد شيء؟ قال له ما عنا خبز وعنا زيت. قال له نحن مين بأيامنا بيعتبر أنه احنا بنفتح البرادات تاعتنا بسم الله ما شاء الله بتلاقي اصناف واشكال والوان، ومع ذلك بتلاقي كثير من الناس لا يحمدون الله
0: سبحان الله
2: وبيبقى يشكي لك. قال العلماء من وجد لقمة يأكلها، لقمة يأكلها وسقفا يأويه ومخدة يضع رأسه عليها فكأنما ملك الدنيا. هذا مفتاح شو؟ القناعة. إذا كان واحد عنده قناعة بيرتاح. سيدنا سليمان عليه السلام الله تعالى أعطاه معجزات كثيرة وسخر له الريح تجري بأمره بإذن الله تبارك وتعالى، وكان له بساط الريح اللي هو مش مثل ما بظنوا بعض الناس أنه مثل سجادة، لا هو كان شيئا ضخما كبيرا من خشب ينقل عليه جيشا أحيانا. فيوم من الأيام كان مر سيدنا سليمان على بساط الريح، كان في فلاح مزارع عم يزرع تحتك، فقام شاف فقال إن آل داود أوتوا ملكا عظيما، أعطاهم الله ملك عظيم شو إنه. فألقت الريح كلام هذا المزارع في أذن سيدنا سليمان عليه السلام، قام نزل سيدنا سليمان وجاء إلى هذا الفلاح وقال له ناصحا حتى لا تتمنى ما لا تدركه، لن يكون لك مثل هذا، لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير لك من الدنيا وما فيها، تسبيحة واحدة قل سبحان الله أو سبحان الله وبحمده يقبلها الله منك خير لك من الدنيا وما فيها. سبحان الله أي أنا أنزه ربي عن كل صفات المخلوقين، أنا أعتقد أن ربي لا يشبهني ولا يشبه أي مخلوق، أنا أعتقد أن ربي لا يحتاجني ولا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، بالتالي لا يحتاج إلى العرش، لا يحتاج إلى سماء تحويه، لا يحتاج إلى ملك يعاونه، لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته ولا يشبه شيئا من خلقه. لما الواحد منا بيقول سبحان الله، أحيانا البعض بيقولها على سبيل العادة حتى يكون الواحد منا بالذكر له أجر، شغلتين، الأولى يكون لفظه صحيحا، اثنان نيته لله، قالها بنية حسنة ولفظ صحيح بيكون له أجر من الله سبحانه وتعالى، وإذا تفكر في معانيها زاد الأجر. يعني بيكون ينزه الله أنا أعتقد أن ربي ليس كمثله شيء، سبحان الله وبحمده، معناه أنا أنزه ربي مع كوني حامدا له، لما هو سبحان الله وبحمده شو معناته؟ أنزه ربي مع كوني حامدا له. لليوم كثير من الناس لا يحمدون الله. الشكر على نعم الله شكران نوعان، في شكر واجب وفي شكر مندوب. الشكر المندوب كأن نقول مثلا بقول لك كيفك كيف صحتك، تقول لي الحمد لله بخير، الحمد لله مع النية الحسنة لك أجر إن شاء الله. أما الشكر الواجب هو أن لا نستعمل نعم الله في معصيته. أليس الله أنعم علينا بنعم كثيرة؟ بلى. طب هذه النعم كيف نشكره تعالى عليها؟ أنه ما تستعملها بشيء الله تعالى حرمه. أنعم عليك بنعمة اللسان، هذه نعمة عظيمة، فلا تستعملها في الغيبة ولا بالنميمة ولا بالبهتان ولا بالكذب ولا بشهادة الزور ولا بأنه تقضيها نقار ونقير أنت وزوجتك تسبها وتسبك وتعيط عليها وتعيط عليك وتأذيها وتأذيك وجارك أنت ونازل تكمل عليه بقى وتعمل المشكل مع الناطور وشل السيارة من هون وقلت لك ألف مرة وتقعد البعض يعني بيفتح له منشات الصبح هيك وبيظهر بقى معصب ومكهرب بيوصل على الشغل مين بيطلع بوجه بيعمل 15 مشكلة بيرجع على البيت ما حدا يحكينيها وبيكمل المشاكل هوني. هذا طريقة عيش ما هكذا دلنا عليها شرعنا الحنيف. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. تتبسم في وجه أخيك لله إلك صدقة، إلك أجر يعني من الله سبحانه وتعالى. أن تميط الأذى عن الطريق صدقة، أشرت موز أو نحو ذلك تميطها ترفعها عن الطريق لله لك أجر، حتى لا يتأذى بها المارة إلك أجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن بنعم كثيرة ونحن نعم الله علينا لا نستطيع أن نحصيها، وحاج بقى الواحد منا يعني يوهم نفسه أنه هو بقول لك أنا أنا بس ما قلت أم يحكي أنا أنا ساكت أنا أنا أنعان. بيكون عنده بيت على سبيل المثال 4 غرف يعني أوضة النوم مثل ما بقول نحن وصالون وسفرة ومطبخ يا خيو يعني هيك أنا 100 متر ما بيبقى عاجبه أنه ليش؟ لأنه ينظر إلى من هو أعلى. بقول لك هذاك عنده بيت أكبر، هذاك عنده بيت بمنطقة أحلى، هذاك عنده بيت بكذا، لا يعجبه. هذا مثل ما كان الشيخ نزار حلبي رحمه الله يقول اللي بيبقى يطلع للي فوقه في أمر الدنيا بيبقى يطلع آخر شيء بتطق رقبته. اطلع إذا أنت عندك هذا البيت اللي عم نذكره وشايف أنه هو ما كتير حتى لو كان أقل، انظر إلى أولئك الناس الذين ينامون عورات، تمرق الصبح على مثلا شط البحر بتلاقي في ناس يعني حاطت كرتونة وحاطت فوق حرام. نحن الواحد منا يعني لو عنده بالبيت بكبه بقول لك شو هالريحة وشو هالهذا وكذا وهذا، وبتطلع فيه هيك بتقول هذا يمكن صار له شي سنتين منه اخذ دوش، بتطلع فيه هيك يعني شعر مشعد حالي، وهؤلاء منهم 1 و2 و3. طيب إذا أنت ما عاجبك عيشتك بهالبيت هيدا، انظر إلى أولئك، انظر إليهم، أنت بتلاقي حالك ساعة ملك، أنت عايش عيشة الملوك، تفتح المي تنزلك، أمتى ما بدك بتاخد تستحم، أمتى ما بدك تفتح برادك بتاكل، أمتى ما بدك تحط راسك بتنام، أمتى ما بدك تظهر بتجي، عندك سيارة يمكن كمان، وتراه ما مرتاح بعيشته، لأنه لا يجد قناعة في نفسه، مملأ القناعة، فبالتالي ما بيرتاح. اطلع أقله بالناطور اللي عندك بالبناية، ناطور البناية عادة شو بكون بيته؟ بيته أوضة وضمنها يمكن المطبخ والخلاء والحمام، وبتلاقي أحيانا عايش هو ومرته وثلاث 4 أولاد، وبيجي أحيانا الضيوف بيزوروه، تطلع أنت كيف هدول عم بيزوروه، وين قاعدين جوا كيف، وبتكون مرته حامل كمان، وبتلاقيه عاي الأولاد عم يلعبوا رايحين وجايين. هي القناعة كنز، لكن كثير من الناس اليوم ما عادوا يقنعون. أيوة. المرأة بدل أن تعين زوجها على أمر القناعة أنه شو أنت بدنا نظهر نحن أنه ما بيطلعنا نعيش مثل ما هالناس عايشة، أنه بصير هيك يعني لك منك شايف أنه نحن ما رحنا على مطعم من 3-4 أشهر، ما شايف الأولاد، ما شايف العفش، ما شايف، بتجيب العفش على أساس أنه منيح، أنه كل سنة بده يغير واحد عفش، كل سنتين بده يغير واحد عفش، هيك صارت العادة. التليفونات كل ما نزل تليفون جديد هذاك القديم هذا
1: غيره،
2: وبعد ذلك يقول لك والله الأمور ضيقة وحالة وما في باع وما في شغل ونحن منا مرتاحين. أنت تتعب نفسك بنفسك وأنت تريح نفسك بنفسك إذا اتبعت الشرع واتبعت عادات الأنبياء والصالحين والأولياء ترتاح، وإلا إذا بدك تتبع عادات الناس اللي هي مثل هول اللي عم نحكي عنهم أنت تتعب نفسك وتتعب من حولك.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ عبد الله عمير. نعم لا
2: بارك يمال. الله فيك.
0: أكرمكم الله عليكم
1: شيخي.
3: قصة وعبرة.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
2: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواق.

0: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
0: ما عم بقول لك بالنويره ريستو كافيه دريس المزرعه بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
0: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام. شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
1: يا رسول الله يا حبيب،
2: تحت شعار محمد على نهجه نحيا،
3: محمد سيدنا محمد،
2: تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في ساحة مسجد زقاق البلاط يوم الأحد 16 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة، الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نخلص النية لله تبارك وتعالى. نكمل يا أحبابي في الكلام على آية الاستواء، وهذه الآية فهم معناها والمراد منها وما قال أهل السنة فيها والرد على من خالف في هذه الآية وما قيل فيها إن شاء الله تعالى. نكمل بكلام القشيري رحمه الله تبارك وتعالى كما قال شيخنا رحمه الله. وقال القشيري في التذكرة الشرقية، هذا كتاب لإله، نقله عنه الزبيدي في شرحه لإحياء علوم الدين. فإن قيل أليس الله يقول الرحمن على العرش استوى، هم يقولون فيجب الأخذ بظاهره، يعني هذا أكيد تحكم من المجسمة ولا دليل لهم أنه بناخذ بالظاهر، نحن من أول بدليل. كيف منرد عليهم؟ هاي طريقة تانية.

أن يذكرها هذا العالم القشيري رحمه الله. قلنا يعني في الجواب عليهم، قلنا الله يقول أيضا في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، هل معناه معنا في كل مكان؟ ويقول تعالى كمان في سورة فصلت ألا إنه بكل شيء محيط. فإذا أخذ بظاهر هيتول الآيتين والآية اللي هني قالوها الرحمن على العرش استوى، شو بيطلع معنا والعياذ بالله على معتقد؟ فينبغي أيضا على مقتضى كلامكم أن نأخذ بظاهر هذه الآيات حتى يكون بزعمكم مستقرا على العرش وعندنا ومعنا بذاته في الأرض ومحيطا بالعالم محدقا به بالذات كالطابة التي تحيط بما في داخلها في حالة واحدة، والواحد يستحيل أن يكون بذاته في حالة واحدة بكل مكان. تعدد الأمكنة يقتضي تعدد الأجزاء، لذلك اللي بيقول هيك يعني كأنه الله تعالى له أجزاء، وهذا لا يليق بالإله تبارك وتعالى. هذا الكلام قاله القشيري من مئات السنين. قال القشيري رحمه الله فإن قالوا قوله وهو معكم يعني بالعلم، وهذا صحيح، وبكل شيء محيط إحاطة علم، وهذا صحيح، يعني ما حملون على الظاهر. قلنا لهم وقوله على العرش استوى كمان ما بنحمل على الظاهر، قهر وحفظ وأبقى، انتهى كلام ابن القشيري رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ يعني أنهم قد أولوا هذه الآيات ولم يحملوها على ظواهرها، فكيف يعيبون على غيرهم تأويل آية الاستواء بالقهر؟ كيف يزعمون أن التأويل تعطيل؟ كيف يقولون أنتم حرفتم؟ فما هذا التحكم القول والادعاء بلا مستند ولا دليل؟ ثم من هؤلاء من يزعم أن تأويل الاستواء بالقهر يعني مغلوب، قالوا أنتوا لما قلتوا يا أهل السنة استوى قهر يعني غلب، يعني كان مغلوب ثم غلب، هيك قالوا، وأكيد هذا لا تقتضيه لا اللغة العربية ولا الشرع. بس الرد من كلام القشيري، قال القشيري رحمه الله ولو أشعر ما قلنا توهم غلبته يعني أن يكون مغلوبا ثم غالبا لأشعر قوله وهو القاهر فوق عباده بذلك أيضا. طب الآية وهو القاهر فوق عباده هل معناه كان مقهور ثم قهر؟ حتى يقال يعني على مقتضى كلام كان مقهورا قبل خلق العباد ثم قهر، هيهات يعني بعدا، إذ لم يكن للعباد وجود قبل خلقه إياهم، وهو القاهر يعني له هذه الصفة، لم يكن مغلوبا ثم غلب، هذا لا يعني أنه حدث له صفة. كذلك الرحمن على العرش استوى ليس هكذا معناها، بل لو كان الأمر على ما توهمه هؤلاء الجهلة من أنه استواء بالذات لأشعر ذلك بالتغير واعوجاج سابق على وقت الاستواء، فإن البارئ تعالى كان موجودا قبل العرش، يعني الله له هذه الصفة قبل وجود المخلوقين، لم تزدد صفاته تبارك وتعالى. ومن أنصف علم أن قول من يقول يعني بتفسير الآية آية الاستواء العرش بالرب استوى أمثل من قول من يقول الرب بالعرش استوى. شو يعني يا أحباب؟ لما واحد يقول العرش بالرب استوى معناته حصل في العرش شيء، أثر، صفة هي أثر فعل الله فيه، هذا يليق بالله، ما بيكون نسب إلى الله ما لا يليق. أما من قال الرب بالعرش استوى يعني معناه ازدادت صفة لله بوجود العرش، يعني صار الأثر في الخالق، وهذا مستحيل، فالرب إذا موصوف بالعلو المعنوي للحسي،
وفوقية الرتبة والعظمة لا علو المسافة وفوقية الجهة، ومنزه عن الكون في المكان، مكان واحد أو كل الأمكنة هذا مستحيل، وعن المحاذاة والمقابلة، لأنه هذه كلها من صفات المخلوقين. قال القشيري رحمه الله: وقد نبغت، يعني ظهرت، نابغة من الرعاع، يعني السفهاء، لولا استنزالهم للعوام، يعني لو ما كانوا ظهروا للعوام واستدرجوا الناس الجهال بما يقرب من أفهامهم ويتصور في أوهامهم لأجللت هذا الكتاب، يعني كنت أنا حفظت كتابي عن تلطيخه بذكرهم. يعني لولا حاجة التحذير، وهذا تحذير واجب يا أحباب، ومنه شق للصف الإسلامي، بل هيدا حماية للعقيدة والدين، ولولا ذلك يقولون نحن نأخذ بالظاهر بزعمهم بالآيات المتشابهة ونجري الآيات الموهمة تشبيها لله بخلقه، والأخبار المروية يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام الموهمة حدا، يعني بيعتقدوا أن الله له حجم وعضوا، يعني الله له أعضاء بزعمهم، على الظاهر، ولا يجوز أن نطرق التأويل إلى شيء من ذلك، ويتمسكون بقول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. شو بيزعموا هن؟ أنه هذه الآية معهم، يعني بزعمهم. يقول أبو نصر رحمه الله: وهؤلاء والذي أرواحنا بيده، عم يحلف بالله الذي يتصرف فينا كما يريد، أضر على الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان. ليه؟ لأن ضلالات الكفار المعلنين ظاهرة يتجنبها المسلمون، أما هؤلاء فإنهم أتوا الدين والعوام من طريق يغتر به المستضعفون، يعني اللي ما عندهم رسوخ في علم العقيدة، ضعاف، فقد يروحوا معهم، فأوحوا إلى أوليائهم، يعني اللي اتبعوهم وناصروهم على الباطل، بهذه البدع الاعتقادية، وأحلوا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء والجوارح والركوب والنزول الحسي والاتكاء والاستلقاء والاستواء بالذات، يعني كاستواء المخلوقين، والتردد في الجهات. فمن أصغى إلى كلام وعقد قلبه عليه والعياذ بالله، فمن أصغى إلى مقالاتهم، يعني إلى ظاهرهم، يبادر بوهمه إلى تخيل المحسوسات، يعني بيصير بيعتقد في الحق تعالى المنزه عن ذلك، بيصير يعتقد فيه الشيء المحسوس الذي يكون للمخلوق. فاعتقد الفضائح فسال به السيل وهو لا يدري، انتهى. فتبين أن قول من يقول إن التأويل، يعني آيات المتشابهات، غير جائز خبط وجهل، يعني بلا هداية وبلا دليل، غير مبني على علم، وهو محجوج، يعني الحجة عليه ثابتة عليه وضده، بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، رواه ابن ماجه وغيره بألفاظ متعددة، وأوله عند البخاري، يعني في رواية عند البخاري: اللهم علمه الحكمة. ابن ماجه وغيره ذكروا ألفاظ، يعني في مسند الطبراني، سنن أحمد، المعجم الكبير للطبراني، فيها هذه الزيادة وتأويل الكتاب، وهذا دعاء لإله ولا عليه؟ هذا دعاء لابن عباس، مش على ابن عباس، دعا له مش دعا عليه. قال الحافظ عبد الرحمن ابن الجوزي في كتابه المجالس: ولا شك أن الله استجاب دعاء الرسول هذا، وشدد النكير والتشنيع بهذا الكتاب المجالس على من يمنع التأويل، ووسع القول في ذلك، فليطالعه من أراد زيادة التأكد، لأنه هذا ابن الجوزي رحمه الله كان معروف بشن الرد على هؤلاء المجسمة المشبهة. ومعنى قوله تعالى في سورة النحل: يخافون ربهم من فوقهم
فوقية القهر دون المكان والجهة. يعني يا أحباب الفوقية نوعان، في فوقية جهة ومكان، وفي فوقية قهر. اللائق بالله فوقية القهر لا فوقية المكان والجهة، هذه تليق بالله فوقية القهر، أما الجهة لا تليق بالله. ومعنى قوله تعالى في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا الظهور يا أحباب والمجيء لشو؟ لآثار قدرة الله، مثل الشمس تدنو من رؤوس العباد، كما فسرها الإمام أحمد رضي الله عنه: ليس مجيء الحركة والانتقال والزوال وإفراغ مكان وملء آخر بالنسبة إلى الله. أما الملائكة نعم بيصطفوا حول الإنس والجن، يليق بهم أن يكونوا بمكان، هن أجسام، أما الله ليس جسما. ومن اعتقد ذلك أن الله تعالى يعني ينتقل ويتحرك ويفرغ مكانا ويملأ آخر ونحو ذلك يكفر والعياذ بالله. فالله تعالى خلق الحركة والسكون وكل ما كان من صفات الحوادث، فلا يوصف الله تعالى بالحركة ولا بالسكون. بعض المخلوقات منذ خلقها الله متحركة باستمرار كالنجوم، وبعض المخلوقات منذ خلقها الله ساكنة باستمرار كالسماء، وبعض المخلوقات كالإنسان يتحرك تارة ويسكن تارة أخرى، أما الله منزه عن الحركة والسكون. قال الشيخ رحمه الله: والمعنى بقوله تعالى وجاء ربك، جاء أمر ربك، أي أثر من آثار قدرته. وهذا يا أحباب بسموه مجاز الحذف، هذا نوع من المجاز يجوز أنه نستعمله في حق الله تعالى، يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه حتى يتضح المعنى. مثل شو مثلا؟ الله قال في سورة البقرة عن اللي عبدوا العجل، الله قال: وأشربوا في قلوبهم العجل. شو يعني؟ أشربوا في قلوبهم حب العجل. وقد ثبت عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى وجاء ربك جاءت قدرته، رواه بالإسناد الصحيح البيهقي في مناقب أحمد وقد مر ذكره. تفسير معية الله المذكورة في القرآن. أضيف يا أحباب إلى الله المعية على عدة معاني، ولا واحدة منها تعني أن الله تعالى حال في الأماكن. فبيقول الشيخ رضي الله عنه ورحمه: ومعنى قوله تعالى، هذه بسورة الحديد، وهو معكم أينما كنتم، الإحاطة بالعلم، انتبهوا، لا الإحاطة بالحس، لا الإحاطة بالجهات، وهذه قالها المفسر أبو حيان الأندلسي بكتابه، وهو لغوي، هذا أبو حيان الأندلسي لغوي مفسر. وتأتي المعية أيضا بمعنى النصرة والكلاءة، مين ذكرها؟ الحافظ الزبيدي اللغوي كمان في تاج العروس، كقوله تعالى في سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا. فإذا كلا المعنيين، الإحاطة بالعلم والنصرة والكلاءة، هذه لغة عربية صحيحة وتليق بالله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: وليس المعني بها الحلول والاتصال، ويكفر من يعتقد ذلك، يعني من يعتقد أن المقصود بالآيات الحلول أو الاتصال كذب الدين. واللي بيعتقد الحلول لو ما قرأ الآية أو الاتصال في حق الله، هيدا كمان كذب الدين، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الاتصال والانفصال بالمسافة، فلا يقال إنه متصل بالعالم، ولا يقال إنه منفصل عن العالم، يعني بالمسافة، فلا يقال إنه متصل بالعالم ولا منفصل عنه بالمسافة، لأن هذه الأمور من صفات الحجم، والحجم
هو الذي يقبل الأمرين، يعني الاتصال والانفصال، والحجم شو؟ حادث. أما الله جل وعلا ليس بحادث، نفى ذلك عن نفسه تبارك وتعالى بقوله ليس كمثله شيء. هذه الآية يقال لها الفاذة، يعني المنفردة في معناها، يعني التي لا يعادلها آية في إعطاء المعنى. في آيات كثيرة في التنزيه، لكن هذه أعلاها، الجامعة الحاكمة، أم الكتاب، الأم، المرجع. الحمد لله على هذا. سيدنا الراغب الأصبهاني رحمه الله من علماء اللغة وغيره يقول: قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: الشيء الثابت الوجود، فإذا الله موجود شيء لا كالأشياء. ولا يوصف الله تعالى بالكبر حجما ولا بالصغر. أما لما نقول الله أكبر يعني أكبر من كل كبير قدرا، ولا بالطول ولا بالقصر، لأن الله مخالف للحوادث، ويجب طرد كل فكرة عن الأذهان تفضي، يعني تؤدي إلى تقدير الله تعالى وتحديده. يعني اللي بيعتقد أنه الله جسم له حجم أو جسم ممتد، هذا وهذا ضد القرآن. قال ذو النون المصري رحمه الله: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. وكان اليهود الذين يعتقدون التجسيم والتشبيه وأجازوا الجسمية نسبوا إلى الله تعالى التعب والعياذ بالله، وهذه كمان صفة للمخلوق، فقالوا إنه بعد خلق السماوات والأرض استراح فاستلقى على قفاه. شو أثبتوا لله؟ القفا والاستراحة والاستلقاء والمماسة على العرش والمكان، تعالى الله علوا كبيرا. وقولهم هذا كفر والعياذ بالله، والله تعالى منزه عن ذلك. فاللي وافقهم بمثل هذا واتبعهم نفس العقيدة يا أحباب، نسأل الله العافية، والله منزه عن الانفعال كالإحساس بالتعب والآلام واللذات، يعني مثل الفرح اللي هو انفعالات، حزن من صفات الحدوث هذه كلها. فالذي تلحقه هذه الأحوال يجب أن يكون حادثا مخلوقا يلحقه التغير، وهذا يعني أكبر أدلة الحدوث يستحيل على الله تعالى. قال تعالى، هذه في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لم يمس الله تعب، لغوب هو التعب اللي بيباشر بالأعضاء والجوارح بيتعب، أما الله منزه عن ذلك. فقال الشيخ رحمه الله: إنما يلغب يعني يتعب من يعمل بالجوارح، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجارحة، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأبسط. سؤال: يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه وليست بجارحة، وهو خالق الأيدي، ووجهه ليس كوجوه خلقه وهو خالق كل الوجوه. هيدي عقيدة المسلمين، وأبو حنيفة من السلف رضي الله عنه. قال تعالى في سورة غافر: إن الله هو السميع البصير. فالله تعالى سميع بصير بلا كيف، بلا كيفية، يعني ما من أوه سمعه بأذن وآلة، من صفة لله تعالى تشبه صفات الخلق، بصره ليس بعين وحدقة. فالسمع والبصر يعني إذا وصف الله بها بهما هما صفتان أزليتان بلا جارحة بلا أذن ولا حدقة، هذا السواد الذي يكون في العين، وبلا شرط قرب أو بعد يعني بالمسافة أو جهة، وبدون انبعاث شعاع من البصر، لأن الواحد منا بيشوف ينبعث شعاع من العين من الحدقة فترى، لذلك نحن في الظلام لا نرى، هذا في البصر للمخلوق. أو تموج هواء، الصوت هلا عم يطلع مني بتموج الهواء يحل في آذانكم، أنا وأنتم مخلوقين، كلامي مخلوق وسمعكم مخلوق.
لأنه الأذن هذا عملها لا يليق بالله تعالى، الأذن والحدقة والجوارح. ومن قال لله أذن فقد كفر، ولو قال له أذن ليست كآذاننا، لأنه ما جاء هذا إطلاقه في الشرع، ومعنى الأذن بلغة العرب لا يليق بالله. بخلاف من قال له عين ليست كعيوننا، ليه؟ ورد ذكرها في القرآن ومعناها صفة لله ليست كالعين التي يطلق على المخلوق. بخلاف من قال له عين ليست كعيوننا ويد ليست كأيدينا، بل بمعنى الصفة، فإنه جائز لورود إطلاق العين واليد في القرآن صفتين لله، بس شو منقول؟ ليس بجارحة. ولم يرد إطلاق الأذن على الله تبارك وتعالى. تفسير قوله تعالى فثم وجه الله، هذا في سورة البقرة، قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. شو المعنى يا أحباب؟ المشرق ملك لله والمغرب ملك لله، فأينما توجهوا وجوهكم في صلاة النفل، في السفر، لما تكون على الراحلة على الدابة، فثم قبلة الله، أي فتلك الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة لكم. فهذه الآية أحباب فيها إطلاق لفظ وجه الله. شو يراد منها هالكلمات؟ يراد منها القبلة، وهيدي أحد المعاني في لغة العرب. ولا يراد بالوجه الجارحة، يعني هيدي التي نعرفها التي هي على هذا البدن. وحكم من يعتقد الجارحة لله التكفير. ليه؟ مجسم، وهيدا قطعا كافر، صرح الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك كما نقل عنهم القرافي وغيرهم، كما قال الإمام أحمد من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر، ولا ينفعه أنه قال لا كالأجسام. والسيوطي رحمه الله الحافظ يروي عن الحافظ يروي عن الإمام الشافعي أنه قال المجسم كافر، كما في كتابه الأشباه والنظائر، لأنه لو كانت له جارحة لكان مثلا لنا، يعني ليجوز عليه ما يجوز علينا من الفناء والتغير والآفات والمرض والتعب، وهذا لا يليق بالله. وقد يراد بالوجه الجهة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى، كأن يقول أحدهم فعلت كذا وكذا لوجه الله. شنو يكون معناتها؟ أنا عم بعمل هالشي طلبا للرضا من الله تعالى، ومعنى ذلك فعلت كذا وكذا امتثالا لأمر الله، تقربا إلى الله تعالى، مثل ما جاء في الحديث اللي رواه ابن حبان أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها. شو معناه قال العلماء؟ أقرب ما تكون إلى الطاعة. هون استعمل الوجه على أي معنى؟ الطاعة، وهذا استعمال صحيح لا حرج فيه، هذا موافق للغة العرب. ويحرم، يعني أن نستعمل الجارحة في حق الله، ويحرم أن يقال كما شاع بين، يعني قسم من الجهال، افتح النافذة لنرى وجه الله. وانتبهوا شو مكان هذا نيته، حرام عليه، لكن بحالات يكفر والعياذ بالله إذا كان اعتقد أنه الله تعالى له هذا الجارحة. أما إذا كان أراد مخلوقات الله مثلا ونحو ذلك، هذا حرام، لأن هذا اللفظ يوهم ما لا يليق بالله، ولأن الله تعالى كما في سورة الأعراف قال لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني، يعني في الدنيا يا موسى لن ترى الله بهذه العين التي هي فانية، لأن الأنبياء يموتون وهذا فناء، لكن لا تبلى أجسادهم عليهم السلام. ولو لم يكن قصد الناطقين به رؤية الله فهو حرام التلفظ به.
تفسير قول الله تعالى هذه بسورة النور: الله نور السماوات والأرض. قال ربنا عز وجل هون لما نقرأ الآية يا أحباب يبين معك أنه آخر الآية بيشرح هذا اللفظ الله نور السماوات والأرض، آخر شو؟ يهدي الله لنوره من يشاء. قال ربنا عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. مشكات يعني مثل الطاقة، فيها مصباح، هذا اللي كان يضووه من زمان، يحطوا زيت وفتيلة وسرج، سراج بيقولوله. المصباح في زجاجة، كمان المصباح له زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني كأنها نجم مضيء. يوقد من شجرة مباركة، شو حاطين له الوقود تاعه؟ من شجرة مباركة، شو هي؟ زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني من شدة هزات الصافي الطيب يضيء من غير أن يشعل النار به. نور على نور، هدى على هدى، يهدي الله لنوره من يشاء. شفتوا يا أحباب، أول الآية الله نور السماوات والأرض، آخرها يهدي الله لنوره يعني للإسلام من يشاء. فقوله تعالى الله نور السماوات والأرض معناه أن الله تعالى هادي أهل السماوات، من هن؟ الملائكة عليهم السلام، والمؤمنين يعني من الإنس والجن من أهل الأرض لنور الإيمان. من روى هالكلام؟ الطبري رحمه الله. من كمان؟ البيهقي رحمه الله. وغيرهما عن مين؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإذا آخر الآية يدل على أولها. وفي تفسير تاني كمان يروى عن سيدنا علي أنه قرأ الله نور السماوات والأرض، هذا الرواية ذكرها ابن السمعاني عن قتادة وعن غيره كمان. فإذا الله نور السماوات والأرض، بعض العلماء قالوا منور، منير السماوات والأرض بنور خلقه الله فيها. فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء. انتبهوا يا أحباب، نحن ما بننكر إنه من أسماء الله النور، بس عم نقول منه ضوء، الضوء هو المخلوق، أما الله النور يعني الهادي. بل هو الذي خلق النور يعني الضوء، كما قال تعالى في سورة الأنعام وجعل الظلمات والنور، الله خلق الظلمات والنور، فكيف يمكن أن يكون نورا ضوءا كخلقه تعالى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني تنزه الله تنزها أكيدا. يقول الشيخ رضي الله عنه: وحكم من يعتقد أن الله تعالى نور أي ضوء، التكفير قطعا. ليه؟ لأنه مشبه، والمشبه ما عبد الله. وهذه الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أصرح دليل على أن الله ليس حجما كثيفا كالسماوات والأرض، وليس حجما لطيفا كالظلمات والنور. الله ذكر مثالان عن الأجسام الكثيفة السماوات والأرض، ومثالان عن الأجسام اللطيفة النور والظلمات، والله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. فمن اعتقد أن الله حجم كثيف أو لطيف فقد شبه الله بخلقه، والآية شاهدة على ذلك. وأكثر المشبهة يعتقدون أن الله حجم كثيف مستقر في السماء أو على العرش، وبعضهم يعتقد أنه حجم لطيف هيك منتشر كالهواء على زعمهم في كل الأماكن، أو أنه ضوء، حيث إنهم يعني قالوا إنه نور يتلألأ والعياذ بالله تعالى، وهذا صفة الضوء. فهذه الآية وحدها تكفي للرد على هؤلاء وهؤلاء، على الفريقين، من شبه الله بالحجم الكثيف ومن شبه الله تعالى بالحجم اللطيف.
وهناك العديد من العقائد الكفرية كاعتقاد أن الله ذو لون أو ذو شكل، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. يعني يا أحباب حتى تسلم امشي على هالطريقة الطيبة المباركة القاعدة العظيمة، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، مهما تصورت ببالك فصفات الله لا تشبه ذلك. ثبتني الله وإياكم على هذا الحق، آمين. وإن شاء الله تعالى الدرس المقبل سنبدأ بموضوع جديد مهم جدا عن القدر والإيمان بالقدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

صلى الله على محمد. كان رسول الله لينا دائم التبسم، كان يستمع للصغير والكبير بكل طيبة ومحبة. كان كما حدث خادمه أنس بن مالك: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، حتى لو قصرت في خدمته، بل يبادر لمساعدتي. كان يبادر بالتحادث مع جلسائه والإصغاء إليهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا افتقد رجلا من أصحابه في المسجد 3 أيام سأل عنه، فإذا كان مسافرا دعا له، وإن كان حاضرا تفقده وزاره، وإن كان مريضا عاده. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ من يلقاه بالسلام، وكان يبادرهم بالمصافحة، وكان لا يقطع حديث أحد ممن يحادثه. كان يحب المسلمين ويسلم عليهم ويحدثهم ويجيب على أسئلتهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث بحديث كرره 3 حتى يفهمه السامع، وكان إذا سأل امرأ كرره 3 حتى يفهم السامع السؤال. كان يشارك الجالسين في أحاديثهم، فإن تحدثوا عن أمور دينهم تحدث معهم، وإن كانوا يتحدثون عن أمور معاشهم وأعمالهم شاركهم. كان يعفو عمن ظلمه، وكان يدعو بالهداية حتى لأولئك الذين أدموا قدميه وجسده وآذوه بشتى أصناف الأذى. وكان رسول الله إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه. وكان رسول الله إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان إذا صافح أحدا لا ينزع يده من يد الرجل حتى يكون هذا هو البادئ. كان رسول الله شجاعا، فإذا حمي البأس واشتدت المعركة كان أقرب الناس إلى العدو، وكان يسبق الجميع لدفع أي خطر يحدق بالمسلمين. كان رسول الله يفي بوعوده إذا وعد، وكان يشارك الفقراء طعامهم ويستأنس برفقتهم ويدعوهم إلى أطيب الطعام عنده. كان يعطي من منع عنه الطعام، ويصل من قطع عنه الزيارة. كان يعبد الله في الليل والناس نيام. كان أفضل وأعظم إنسان، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أيها الأحبة، من حقوق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، وهو ما أشار إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله: وإذا مرض فعده. والأصل فيه توثيق عرى المحبة بين المسلمين، ويتأكد طلبها بين ذوي القربى، وهي نافعة للعائد الزائر لأنها تذكره بمصيره، ونافعة للمريض لأنها تروح عنه وتسليه. ومن آدابها أن ينفس الزائر للمريض في أجله، ويبشره بسرعة العافية وطول العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه ويقول للمريض: كيف تجدك؟ ويدعو الله له، ولا يطيل الجلوس عنده. فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. ومن آداب الزيارة أيضا أن يتحدث إلى المريض بما يشرح صدره، وإذا سأله عن مرضه فليهون عليه أمر هذا المرض، وأنه قريب الزوال بإذن الله، وأن الشفاء منه غالب أو عام، ويجتنب كثرة الكلام وطول الجلوس وتهويل أمر المرض. وإذا دخل على الرجل وهو على فراش الموت فليبشره ليلقى ربه وهو حسن الظن، ويلقنه الشهادة ولا يضجره. وينبغي أن يطلب الزائر من المريض الدعاء له. وحسب الزائر من الثواب أن الملائكة تستغفر له، وأنه في رحمة الله حتى يرجع، كما ورد في الصحيح، وأنه يكون له بستان في الجنة.
1: أنا أريد أسكن جوار حبيبي.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك. معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون، عم تتابعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجا هرتز اف ام، وما تنسوا كمان أبليكيشن نداء المعرفة. مثل ما تعودتوا كل أسبوع من برنامج طبيبك في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه، ولكن قبل ما نبلش بموضوعنا اليوم كمان هيك جبت لكم معلومة ريليتد للموضوع اليوم. هل تؤثر أشعة الشمس على الأسنان أو على صحة الفم والأسنان؟ نعم، بتأثر أشعة الشمس على تمنا ككل، لأنه في كتير أساساً عوامل، في عنا أنسجة كتير بداخل الفم، وفي عنا الشفاه اللي نحن كمان ما بدنا ننساهم. أول شيء في عنا فوائد، حنحكي بالفوائد الغير مباشرة. مثل ما بتعرفوا أنه التعرض للشمس طبعاً بقدر معين وبأوقات معينة بيساعد الجسم على إنتاج الفيتامين دي. الفيتامين دي اللي هو كتير أساسي بامتصاص الكالسيوم والفوسفور اللي بقلب جسمنا، وهذا الشيء بيكون كتير أساسي بتكوين الأسنان والعظام الموجودين داخل الجسم. فارتبط نقص الفيتامين دي بازدياد تسوس الأسنان عند كتير من الناس. تاني شيء، إذا حتقولوا لي إنه كيف الشمس بدها تأثر على أسناننا، ما بتأثر على أسنان بحد ذاتهم، لأنه السن يعني

0: الخارجي بيكون صلب، في عنا الطبقة الخارجية اللي هي المينا اللي هي بتحميه فما بيتأثر بالأشعة، ولكن في عنا أنسجة حواليه اللي ممكن كتير إنه الأشعة الشمس تأذي. يعني في عنا شفاف اللي ممكن يصابوا بالجفاف، ممكن يصير في عنا تشققات، ممكن حتى يصير في عنا التهاب بالشفة نتيجة الحروق اللي ممكن تكون من أشعة الشمس. وما بدنا ننسى أنه نسبة الإصابة بسرطان الشفة كمان بيزيد كتير لما نحن نتعرض كتير لأشعة الشمس وبالأخص الشفة السفلية. لذلك مستمعينا مثل ما نحن منحط بروتكشن على وجهنا وعلى جسمنا ما بدنا ننسى انه الشفاه كمان مهمين. وتاني شيء كمان اذا كان في عندكم اي جرح ما عم يلتحم ان كان داخل الفم ولا على الشفاه من برا او عنا نتوءات غير جيدة موجودة كمان عنا ما عم نعرف شو سببها ما تنسوا تستشيروا طبيبكم. لننتقل لموضوعنا لليوم اللي هو هيدا اليوم يعني كذا حدا سألني عن العنوان انه ليش في عنا وقاية فموية من أشعة الشمس. حنحكي بكل تفاصيلها مع دكتورة لما قسطنطين. اهلا وسهلا فيك دكتورة لما، استقنا لك
1: ونحن بالأكثر.
0: دكتورة لما، يعني ما حخبرك كم حدا سألني قال لي الفموية، يعني يقولوا لي مغلطة بالعنوان او انه
1: اكيد لا مش ملخبطين بالعنوان.
0: الكل بيتخيل انه نحن اذا في شيء أشعة يعني احنا نحط كريمات.
1: مزبوط، ما احنا هيدا المصطلح هو مصطلح جديد. نعم. نتيجة الدراسات اللي اثبتت فعليا المخاطر السلبيه والضاره جدا لضوء الشمس. نعم. فهيدا المصطلح بيقوم على استعمالنا لمتممات او سبلمنت بتحتوي على مضادات اكسده. نعم. مضادات الاكسده كمان مجموعه كتير كبيره، فيتامين سي، فيتامين اي، هدول طبعا المركبات اللي كل الاشخاص بتعرفها. في الاشياء الجديده مثل الجلوتاثيون، مثل الريزفيراترول، مثل الان ادي بلس وغيرها. نعم. وظيفه هيدي مضادات الاكسده انه تخفف من هيدا التاثير السلبي او الضار لضوء الشمس.
0: نعم. طيب اذا نحن بدنا نقول ليه نحن بنهتم بال يعني ليه نحن بدنا نهتم بقصه اشعه الشمس، انه نحن ما كل الوقت بنتعرض له، يمكن بالسياره نحن وظاهرين قاعدين بالبيت، انه ليه انا بدي اهتم؟
1: بدنا نهتم لانه مثل ما قلنا في تاثيرات اكيد ايجابيه ومنيحه لضوء الشمس، مثل ما انت ذكرتي هلا ببدايه الحلقه، تركيب الفيتامين دي هي طاقه نشاط بتاثر على مناعه الجسم بشكل كامل. بس بنفس الوقت ضوء الشمس اللي هو عباره عن مجموعه اطياف، يعني مجموعه أقسام خلينا نقول، هيدا له تأثير ومخاطر سلبية جدا، وكل ما له العلم عم يثبت هيدا الموضوع. يعني بين أكيد أكتر وأكتر بين الـ UVA الـ UVB الـ Blue Light اللي هو جزء من الـ Visible Light والـ Infrared. أنا عطول بأكد على هيدا الموضوع، نتعرض لضوء الشمس مطلوب. بس نحمي حالنا من الضوء لحتى نتجنب المخاطر السلبية اللي هي بدها تاخد وقت لحتى تبين.
0: نعم. طيب دكتور لاما لحتى نكفي، كيف نحن الشمس بتسبب الضرر للجسم؟ كيف هي
1: هلا اذا بدنا نحكي حنحكي بشكل عام، احنا في نوعين من المخاطر لاشعه الشمس. نعم. في المخاطر السريعه اللي هي عاده بتبين خلال وقت قصير لمعظم الاشخاص بيعانوا هلا منه بفتره الصيفيه، يعني حروق الشمس بكل اشكالها. صحيح. صار في عندي احمرار، تورم، ممكن يكون تصبغات سريعه خلال الاسبوع الاول من التعرض. نعم. المخاطر اللي احنا عاده دوما بنأكد لنحمي بشرتنا منها هي المخاطر الطويله الامد اللي هي بدها سنوات وليس اشهر لحتى تظهر هذه المخاطر على سطح الجلد، اللي هي نوعين أساسيات: سرطانات الجلد وشيخوخة الجلد الضوئية. يعني لحنا كبر جلدنا اللي هو السبب الأساسي بحدوث، يعني السبب الأساسي الخارجي،
0: يعني التجاعيد،
1: التجاعيد وغيره. لحنا في سبب للكبر أو لشيخوخة الجلد الداخلي له علاقة بالعمر، له علاقة بطبيعة الجلد، بس السبب الأساسي الخارجي اللي له علاقة بكبر الجلد، بتجاعيد الجلد وبكل التغييرات اللي بتصير بجلدنا هو التعرض لضوء الشمس. نعم. فهيدي المخاطر بتاخد مثل ما حكينا سنين طويله نتجنبها ونتوقعها. وانا للاسف دكتوره ساره يعني صرنا بال2026 وبعد اتواجه مع مجموعه من الاشخاص اللي بتقول انا لا استع استعمل واقي شمسي ومش بالضرورة اني استعمل واقي شمسي. هيدا الموضوع موضوع كتير مهم وبحب على طول انه نحكي فيه. لا بدنا نستعمل واقي شمسي عند كل الاشخاص عند الصغار وعند الكبار لنحمي حالنا من هيدي المخاطر.
0: نعم. هلا انا سمعت اشخاص مره قالوا لي انه هن ما بيستعملوا الواقي الشمسي انه حتى تقدر تدخل الاشعه داخل جسدنا ونستفيد كمان الفيتامين دي وهيك.
1: هلا الفيتامين دي له وقت عاده فتره تركيب الفيتامين دي بقلب جلدنا الفتره الصباحيه الاولى الذروه الصباحيه الاولى يعني تقريبا من الساعه خلينا نقول 6 لل 10 في حدا يقدر يقعد بهذا الوقت 10 دقائق كافيه ليقدر يركب الحاجه اليوميه من الفيتامين دي بدون ما يدخل بالمخاطر.
0: 10 دقائق
1: بكفي 10 دقائق بشكل يومي بهالاوقات لحتى نستفيد من تركيب الفيتامين دي بقلب جلد. من بعد الساعه 10 احنا دخلنا بالذروه يعني اللي خلينا نقول الكميه الاشعه العظمى اللي عم تصل للارض لعنا هي بين الساعه 10 والساعه 2 باوقات الذروه. هيدا امتصاص اليو في المتكرر واختزانه بالخلايا تاعت الجلد هي اللي بده يودي لمشاكل سواء كانت المشاكل السريعه حرق الشمس اللي ممكن نشوفه او اللي بدها تاخذ فتره زمنيه طويله لحتى تبين.
0: نعم. طيب اذا واحد بده يتعرض لاشعه الشمس بهذا الوقت الصحي اللي عم تحكي فيه قديش نحن واحد بده يكشف من جسمه؟ يعني هل ايدين بكفي مثلا لحتى نقدر
1: فينا فينا نعرض الاطراف يعني على القليل الاطراف الايدين والرجلين ولا احنا نعرضهم مده 10 ل 15 دقيقه لحتى نقدر نركب الفيتامين دي اللي احنا بحاجه له. نعم. بشكل يومي
0: يعني نقدر نشرب قهوتنا حد الشيء شباك او البلكون او اي شيء
1: محلات فيها شمس نقعد فيها اللي بيروح على شط البحر في يكسب الفتره الصباحيه الاولى لحتى نعم. يقدر يتعرض لضوء الشمس.
0: نعم نعم. طيب لحتى ننتقل للبارتي اللي هن المكملات الغذائيه اللي كنا عم نحكي فيهم او المكملات الفمويه اللي بدنا نستعملها. نعم كرمال نعمل وقايه من الشمس كنا عم نحكي وراء الكواليس انه التوبيكال اللي نحن بنحطه بيحمينا بشكل بس برسنتج معين اللي هو يعتبر قليل.
1: يعني هلا احنا اذا بدنا نحكي واقيات الشمس اكيد هي الخطوه الاساسيه لنحمي سطح الجلد الخارجي. نعم. من التعرض لضوء الشمس. نعم. والاس بي اف لحتى يعرفوا المشاهدين او حتى المستمعين الرقم الاس بي اف المكتوب على الواقي الشمس. نعم. هو بيغطي بس اليو في بي أوكي. يعني الأشعة فوق البنفسجية.
0: أوكي.
1: أوكي. مشان هيك في واقيات كانت قبل بينكتب UVA مع UVB لتقدر تغطي النوعين من الأشعة. طبعا هلأ من سنتين وأكتر صار واقيات الشمس عم تكون برود سبيكتروم يعني واسعة الطيف يعني عم تغطي كل مكونات ضوء الشمس اللي هي UVA والUVB الفيزيبل لايت من ضمنه البلو لايت والإنفراريد. وهيدا ضروري جدا لأنه مش بس UVB هي المشكلة اللي احنا عندي UVA والبلو لايت أو الفيزيبل لايت هو المشكلة لأنه بيخترق طبقات الجلد بعمق أكبر من UVB. نعم. فبيسبب مشاكل أكبر بالجلد رغم أنه الطاقة تاعته الإنرجي بتكون قليلة بس لا الاختراق بيكون أكبر وبالتالي الأذية اللي بتنتج عنه حتكون أكبر على المدى الطويل.
0: نعم.
1: فاستعمالنا للواقي الشمس أكيد ضروري بس الواقي لا يحمي بنسبة 100%. هون نشأ مفهوم أنه أنا كيف بدي أعمل وقاية لبشرتنا أو لجلدنا بالإضافة لاستعمال واقي الشمس. نسبة الوقاية تقريبا تصل ل 96%. أنا في عندي فجوة 4%.
0: أوكي.
1: وما تنسي انه عندنا اكيد اخطاء بكمية الواقي الشمس اللي بدي استعملها اللي انت عم تقدري تغطي فيها كل البارتات تعون سطح الجلد المكشوف لضوء الشمس.
0: نعم.
1: مشان هيك كمان في عندي هيدي الفجوة بدنا كمان نغطيها.
0: أوكي.
1: واللي بدنا نعرفه اكتر انه جلدنا لما بيتعرض للضوء بينتج مواد سامة بقلب خلايا الجلد اسمها الار او اس هي المواد التأكسدية. هيدي المواد التأكسدية هي السم الموجود بقلب الجلد هو اللي بيعمل تصبغات هو اللي بيعمل مشاكل بالدي ان اي وبيهيئ لسرطانات الجلد هو اللي بيعمل الالتهاب المزمن بقلب الجلد. وهلا بكل الدراسات تم التوصل انه واقيات الشمس اللي موجودة هلا بين ايدينا اللي هي واسعة الطيف اللي حكينا عنها تحمي فقط بنسبة 55% من الار او اس. يعني لحنا بعازة اني انا يكون في دعم اخر لواقيات الشمس لحتى اقدر انا احمي هالجلد بطريقة صحيحة واولها استعمال المضادات الاكسدة الفموية.
0: اوكي. طيب اذا بدنا نحكي شوية صغيرة عنهم كيف بتعمل هيدي مضادات الأكسدة؟
1: مضادات الأكسدة هي أول شيء مواد اسمها مضادة للأكسدة يعني هي عم تاخد جزء من المواد السامة اللي حكينا عنها الار او اس لتقدر يتخلص جلدنا منها بتخفف من الالتهاب بقلب الجلد لأنه كل ما خففنا الالتهاب صار بنضمن على المدى البعيد موضوع الكانسر أو السرطان لأنه كل الكانسر بقلب الجسم ينشأ على أرضية التهاب فأنت بدك تخفف الالتهاب الموجود بالجلد لحتى ما نصل لهذا الموضوع وبنفس الوقت بتخفف من من التصبغات والمشاكل التانية.
0: نعم نعم. طيب إذا بدنا نحكي شو هني أشهر المواد المستعملة بهول المكملات الصناعية؟
1: المواد اللي كل تقريبا كل الأشخاص بتعرفها واللي هي مواد مكتشفة من زمان هي الفيتامين سي، الفيتامين إيه اللي كنا موجودين منهم بشكل حبوب، الفيتامين إيه أو حتى الفيتامين سي، وفي أشخاص كتير من زمان معودين أنهم يستعملون كمضادات أكسدة بفترة الصيفية. طبعا صار التطور لمركبات أكتر من الريزفيراترول، هو مضاد أكسدة جدا قوي ونحن بعازي أو بحاجة لاستعماله، وخاصة بأوقات الصيفية لنحمي بشرتنا لنخفف من التصبغات وكأنتي ايجينج أو مضاد لشيخوخة الجلد. في عنا الجلوتاتيون، في عنا الكيوتن، في عنا الانادي، وكل كل شخص له يعني اختياري للمستحضر أو للمتمم الغذائي له علاقة بعمر الشخص، له علاقة بحالة الجلد الموجودة عنده، له علاقة قد هو فعليا بيتعرض للضوء.
0: نعم نعم. طيب إذا بدنا نحكي نحن هلأ بطريقة شوي صغيرة سبيسيفيك عن كل واحد منهم لحالهم، في عنا البوليبوديوم لكوتوم.
1: هيدا بوليبوديوم لكوتوم هو عبارة عن مادة مستخلصة من النباتات، مستخلص نباتي. أوكي. وإله يعني الوقاية الضوئية تعيته جدا قوية، موجود حتى بالبندورة. أوكي. وحتى السبليمنت اللي تحتوي على هيدا على هيدا المشتق النباتي موجودة عنا هون بلبنان وبنستعملها كتير بأوقات الصيفية.
0: طيب إذا بدنا نحكي عن الريزفيراترول، الريزفيراترول هلأ عم نشوف أنه عم يكون بقلب الكريمات، عم يكون بقلب يمكن على شكل حبوب، وعم يكون كمان بالآي في.
1: بالآي في
0: نعم، عبر الوريد.
1: عبر الوريد لأنه فينا نحنا فينا ناخده بالطرق الثلاثة، وفينا نختار الطريقة، برجع بقلك حسب عمر المريض، حسب قديه هو بيتعرض لضوء الشمس، حسب حالة الجلد الموجودة عنده، حسب الأمراض الموجودة عنده. لأنه الريزفيراترول لما بتعطيه عن طريق الوريد سارة نحنا ما بنستفيد منه بس كجلد، أنت عم تعملي عم تعطي أنتي أوكسيدنت لكامل الجسم. نعم. يعني أنت عم تخففي من هالمواد السامة الموجودة، عم تحسني من الوظائف، يعني من الفانكشن تعون الأورغان كلياتنا، الدماغ، القلب، العضلات وغيرها. طبعا الريزفيراترول احنا موجود بناخده عادة عن طريق الأكل، يعني موجود بالعنب الأحمر بكمية كبيرة، جسمنا نعم. ما بيقدر يصنعه، احنا بيعازي عطول ناخده عن طريق من برا، يعني بمصادر خارجية. وأكيد أنا بنصح فيه سواء كان بالأشكال ثلاثة أو برجع بلك بختار حسب الحالة الموجودة عندي.
0: أوكي.
1: هلا صار موجود بكتير من الكريمات.
0: صح.
1: كل شيء أنتي إيجين، كل شيء بيعمل علاج للتصبغات تحتوي على الريزفيراترول.
0: أوكي. يعني هل أنت تنصحي في حال إذا بدنا نحط كريمات ما في حاجة إنه نعمل فحوصات، ولكن إذا بدنا نروح لناخد مكملات بتمنا، هل مطلوب أنا أعمل فحوصات للفيتامينز عندي؟ يعني أنا قبل ما أخذ الفيتامين سي أو الفيتامين إي أو الريزفيراترول، هل مطلوب إني أعمل فحوصات؟
1: هلا فينا نعمل فحوصات لحتى نشوف إذا في فعليا المريض عنده نقص بالمستويات تاعتهم، وفينا ناخدهم. لأنه الكمية اللي أنت عم تغذيها مثلا 400 يونت من الفيتامين إي لبين ما تصل للجلدة مش عم تغذيها بشكل كامل، يعني أنا إذا أخذتها على مدة 3 شهور مش حتأثر على المستويات الطبيعية الموجودة أوريدي بقلب جسمنا.
0: يعني بتنصحي أكتر شيء بفترة الصيفية اللي هي أكيد. بيكون فيها
1: استعمال مضادات الأكسدة بالصيف أكتر أكيد، وليس بالشتاء، لأنه كثافة الضوء الواصل للأرض هي بتكون مؤذية أكتر، والناس بتقضي معظم أوقاتها خارج المنزل، فأوقات التعرض بتكون أطول. بينما بفصل الشتاء الكثافة بتكون أقل، ومعظم الأشخاص بتكون الحركة تعونا أقل، ومقضي وقتها بقلب البيت. طبعا ما بيعني أنه أنا ما أستعمل واقي الشمس، واقي الشمس على مدار السنة.
0: نعم
1: بس
0: نعم.
1: استعمالنا للوقاية الفموية أو لمضادات الأكسدة الفموية هو بفترة الصيفية
0: أكتر. أوكي. سؤال، هل بناخده بشكل يومي ولا مثلا يوم اي يوم؟ لا
1: بشكل يومي عند الاشخاص العاديين، يعني مثل انا هلا اذا انا حدا عندي بتعرض بشكل يومي بظهر خارج المنزل. أوكي. فيني اخذ هذه السبلمنت كل يوم الصبح.
0: أوكي.
1: هلا الاشخاص اللي بتروح خلينا نقول كتير بتعمل برونزاج، بتقضي معظم اوقاتها على شط البحر او البيسينات، هدول نعم. الاشخاص لما بدي روح انا لاعمل لاتعرض للضوء المكثف، حتى لو انا بدي اعمل تانيك لازم تاخذ الحبه قبل ما تظهر وتعرض الجسم.
0: نعم. طيب دكتورة، إذا نحن بدنا نكفي كمان بالمكملات اللي كنا عم نحكي عنهم، هل في شيء بعد بتحسي أنت كتير بتحبيه بتضلك هيك بتخصيه أكتر من غيره ولا لا؟
1: أنا من محبين شيء اسمه مضادات الأكسدة الفموية مع مضادات الأكسدة الموضعية، يعني أنا عم باخد سبليمنت يحتوي على الأشياء مثل فيتامين سي والريزفيراترول، وكمان عم بستعمل الأنتي أوكسيدنت الخارجي على سطح الجلد خلال فترة التعرض. هيدا الكوكتيل خلينا نسميه، يعني بين واقي الشمس، بين مضاد الأكسدة اللي هو عبارة عن كريمات عم تنحط من برا أو سيرومات مع الحبوب، أكيد أنت إحنا عم نعمل حماية للجلد اللي هو عم يتغير وعم يكبر مع الوقت وعم تتغير المناعة والخلايا تعون. وصدقيني لو بيعرفوا الأشخاص قدي صار عم نقدر نكشف المدى الأزية اللي عم تصل فيه لخلايا الجلد وقدي عم تتغير مع مرور الوقت، أنا كل الأشخاص حتكون يعني نعم. رايحة لحتى تستعمل هذه الأشياء مع بعض. أنا صحيح. من المحبين هذا المصطلح نعم. وخاصة نعم. بالصيفية
0: نعم. دكتورة في شغلة كتير أنا بسمعكم من بين الناس أو بالأحرى كمان من النسوان أكثر إنه ما قلنا جلادة ناخد 100 حبة ونحط 100 كريم.
1: مزبوط، احنا ما بدنا 100 حبة ولا 100 كريم.
0: تجمعهم كلهم هون
1: في هلا مضادات الأكسدة منا تقريبا وحده يعني الريزفيراترول دوما بيكون معه فيتامين سي او فيتامين اي. اذا اخذت فيتامين اي لحال انا بقول اوكي شكرا كثير انه انت استعملتي الفيتامين اي. 100 كريم اكيد انا مش من انصار حدا بيجيب لي مجموعه تتكون على القليله من 6 سيرومات او كريمات وبيقول لي انا هيدا الروتين اليومي. انه ليه احنا هالقد مصعبين الموضوع؟ الروتين اليومي بدنا نقسمه عاده لتو بارت. في عندنا الروتين اليومي تبع كل يوم، خلينا نقول مثل ما انت كحكيمه اسنان بتقولي بدنا نستعمل فرشات الاسنان ومعجون الاسنان، انا كحكيمه جلد بدي استعمل غسول الوجه لنظف البشره وبدي استعمل واقي الشمس. بيضاف لهيدا الروتين اليومي الاشياء الثانيه المتممه البسيطه حسب الحاله. اللي عندها عم تتعالج لحب الشباب بتاخد العلاج لحب الشباب، اللي عم تتعالج للتصبغات منضيف العلاج للتصبغات، اللي عم تتعالج للانتي ايجينج بنعطيها. يعني كترة الادوية انت عم تفقدي الفعالية، يعني ببطل الجلد يعمل هيدا الاستجابة او
0: حاجز البشرة بيتأثر عنه صح؟
1: اكيد حاجز البشرة هو حاجز مكون من مجموعة دسم يعني لبيد موجودة على سطح الجلد. بدي اهتم اوكي يكون حاجز البشرة قوي ليحميني من كل الاشياء البرانية اللي عم تفوت لقلب الجلد، بس مش كمان اني انا استعمل هالقد مواد لحتى نخرب بحاجز البشرة.
0: نعم.
1: مش رأسها بكثرة الأدوية.
0: أوكي. طيب في عنا سؤال من هاني، هل يوجد نظام غذائي للحماية من ضربة الشمس؟
1: في نظام غذائي أكيد يحتوي على مضادات الأكسدة، يعني نحن الخضار والفواكه الطازجة نعم. اللي موجودة عنا على مدار فصول السنة يعني بالصيفية وبالشتوية تحتوي على الفيتامين سي والفيتامين إي فينا نتكل عليه هون. في عنا هلأ بفترة الصيفية البطيخ اللي بيحتوي على مضادات أكسدة، في عنا مثل ما حكينا العنب الأحمر، البندورة كلياتنا على مدار السنة ده كلها، بس لا يكفي اني انا اخذ هالحاجه اليوميه من مضاد الاكسده عن طريق الاكل لاحمي انا الجلد بالصيفيه من المخاطر السلبيه لضوء الشمس.
0: شرب المي قد بيأثر او السوائل؟
1: شرب المي اكيد بتاثر لحيويه الجلد، لانه انا بالنهايه الجلد بدي، وخاصه بالصيف انت عم تحرقيه عم يعرق الجلد عم يفقد مي عن طريق حاجز البشره، فانا اكيد بدنا نشرب مي بالصيفيه مثل الشتويه، لا ما بتقل عن 2 لتر باليوم الواحد لنحافظ على حيويه الجلد.
0: اوكي. خالد كمان عم يسالنا اذا واحد شغله تحت الشمس هل معرض للخطر اكثر من غيره؟
1: اكيد، مشان هيك احنا معظم رجالنا اللي هي بتقضي،
0: اعطينا هيك شيء للرجال اللي بيكونوا عن جد شغلهم تحت الشمس
1: معرضين وبيحترق جلدهم وبيعملوا مشاكل. اذا بدنا نحكي على المدى الطويل اكثر من السيدات اللي هي ما بتقضي معظم اوقات يعني انه 7 لـ 8 ساعات هي موجوده بضوء الشمس عم تشتغل، والست من قديما معوده على استعمال واقي الشمس. الرجل لما انا بشوفه بقول له مثلك مثلي، انا الشمس ما بتميز انه انا سيده وانت رجل، فأنا بنأذى وأنت ما بتنأذى. بدي استعمل واقيات الشمس في مجموعة خاصة لرجالنا لحتى ما يقولوا أنه واقي الشمس عم يبين على سطح الجلد أو يحس حاله مخجول. أنا بعتبرها هيدي نظافة بالله، ما مثل فرشاة الأسنان اللي أنت بتستعملها. بدك تحط واقي الشمس، بدك تعتني بنظافة البشرة، بدي استعمل خلينا نقول الألبسة مثل الطاقية الكبيرة اللي بتحميه من وهج الشمس لما بيكون مقضي وقت طويل برا البيت، حتى الإيدين تعونه لما بده يقضي وقت برا البيت فيه.
0: بس
1: معلش الكم الطويل يكون الخفيف بالصيفية، أو يستعمل واقيات الشمس سبراي على سطح الجلد.
0: نعم. في عنا كمان سؤال من مستمع، عندي سؤال ممكن يروح النمش اللي طلع على الإيدين من تأثير أشعة الشمس؟
1: النمش بسيط. هلا النمش كمان بدها تميز، النمش هو عائله كبيره، ممكن تكون النمش البسيط العادي، ممكن اللي احنا مسميها الشامات الضوئيه اللي بتطلع نتيجه التعرض لضوء الشمس، وفي شيء اسمه التقرنات الضوئيه اللي ممكن تتحول لسرطان الجلد. هيدي بدي اشوفها حكيم الجلد، لانه هي ما بتروح لحالها، هي في طرق متعدده بدنا نستعملها لحتى نقدر نتخلص من اي وحده من الحالات.
0: نعم نعم. استاذ عبد الناصر رجب كمان لك صباح الخير، دكتور نبيلة عم تسألنا تجديد كريم الوقاية كم مرة باليوم؟
1: بده يتجدد هلأ كل 2 لـ 3 ساعات، وأنا بأكد على كل ساعتين
0: لأنه كل السيدات بدي أحمله معي بالجيل،
1: لأنه كل الأشخاص بتقلي ما أنا عم حطه الصبح. أوكي أنت حطيت الصبح وظهرت برا البيت على القليلة في 4 ساعات تعرض برا البيت، فأكيد بدنا نرجع نجدد بعد ساعتين. طبعا صار في طرق عن جد بسيطة أسهل للسيدات وحتى للرجال عملية التجديد، يعني صار في واقيات شمس سبراي هلأ هالصيفية صار عنا واقيات شمس ستيك عبوتة صغيرة أنا حطتها بالبسك تعوني بالسيارة فيها تنحط بمكان ما بيشوف الشمس كتير بستعمله بسرعة
2: ستيك يعني ستيك
1: هو واقي شمس ستيك
2: مثل ديودران يعني
1: أوكي مثل ديودران فصار في طرق بسيطة في للصبايا كومباكت مثل الفاونديشن يعني أوكي. عبارة باودر. عن باودر واقي شمس بتستعمله على سطح الجلد لما بتكون عم تسوق لما بتكون عم تمشي بالشمس أو قاعدة بأي مكان تاني صار أبسط يعني كل يعني على طول عم يكون في طرق أبسط وسهلة لحتى تقدر نعم. الناس تستعملها
2: طيب لحتى نكفي نرجع على موضوعنا نسينا بأي سؤال صرنا ما فينا نستغني عن هون عم نسأل هل ممكن الاستغناء عن الواقي الشمس
1: أكيد لا يمكن الاستغناء عن يعني نعم. بص لحن وأنا أخذ متمم غذائي يحتوي على مضاد الأكسدة نعم. هذا ما بيغنيني عن استعمال الواقي الشمس اللي هو الأساس وبدي يكون مثل ما حكينا كل واقيات الشمس تقريبا بلبنان هي واسعة الطيف يعني كلهم بيغطوا أطياف ضوء الشمس UVA واليوVB والبلو لايت اللي هي جزء من الفيزبل لايت والإنفراريد
2: ترى لحتى نكفي شان أكثر الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا من هذا الشيء
1: هلأ أنا أكثر الأشخاص غير أنه الاستفادة خلينا نقول العامة لكل الأشخاص أكيد الأشخاص اللي بتقضي معظم أوقاتها خارج المنزل الأشخاص اللي بيدخنوا لأنه أنا في عندي النيكوتين وتأثير النيكوتين السلبي على الجلد والتفاعل مع الضوء أكيد دول الأشخاص أنا بالنسبة لي المريضات أو اللي بتدخن بطلب منها بالصيفية تستعمل مضادات الأكسدة الأشخاص اللي بيعانوا من تصبغات وبدها تتعالج بفترة الصيفية أكيد بدها تستعمل مضادات الأكسدة لحتى الكلف أو التصبغ موجود عندها ما يزيد أكتر وما يطلع أشياء جديدة ولحتى يكون في سرعة بالعلاج تحس حالة تحسنت أكتر في أمراض كتير تزيد بفترة الصيفية بتزيد الأمراض الضوئية مثل اللوبوس أو غيرها أكيد أنا بنصح السيدات بفترة الصيفية تستعمل مضادات الأكسدة الفموية
2: عنا كمان سؤال من مستمعة بتقلنا السلام عليكم أنا من الدنمارك وهون ما في شمس فيها تحكي بليز إمتى فينا ناخد الفيتامينات بشكل عام
1: هلأ ما في شمس هلأ الدنمارك ما بتوقع هي من البلدان الليلية ما في شمس قصدي أنه أنا ما في كثافة UV بس أنا في ضوء نهار واصل لليوفي أكيد حيكون كثافته أقل إذا بدنا نحكي بالمقارنة مع لبنان بس بأشهر الصيفية اللي هن والشمس عندهم واطية وبتأذي أكتر يعني أكتر من الشمس عندنا ببلادنا فأنا بالأشهر الصيفية تعون الدنمارك اللي بتعرف أنه في حرارة أكتر من باقي فترات السنة أكيد أنا بنصح باستعمال السبليمنت بهذه الأوقات
2: أوكي طيب هل ممكن ناخذ هيدي المواد اللي كنت عم تحكي فيها اذا حدا قال لي انا ما بدي اخذ حبوب ما بحب اذا انت بدك توجهي على الطعام معين هل بيكفي هذا الموضوع
1: لا ما بيكفي اكيد مثل ما حكينا في اكيد يتكل على البروتين على المضادات الاكسد الموجوده بالخضار بالفواكه بالبطيخ بالعنب الاحمر بالجزر يحتوي على الكاروتين بس منا الحاجه اليوميه لتحميني باشهر الصيفيه من مخاطر ضوء الشمس
2: طيب حكينا عن المكملات بس ما قلنا اذا في لهم اثار جانبيه ولا لا
1: هلا اثار جانبيه بمعنى اثار جانبيه ضاره
2: نعم.
1: كحبوب اكيد لا بس طبعا هي مش لك يعني مش للأعمار الصغيرة إلا كمان بحالات معينة لحنا بالنهاية بده يكون المريض عم يخضع على تقييم من قبل الحكيم الجلد ليحدد شو السبب اللي أنا بيخليني هلأ أعطي هيدا الشخص أو هيدا المريض مضادات الأكسدة بالإضافة لعمره لحتى أقدر الكمية اللي ممكن يستعملها أوكي وطبيعة الجلد وما شابه بس إنه مخاطر سلبية أكيد لا مضادات الأكسدة هي طريقة تنظيف لجسمنا من جوا من كل المواد السامة التي تسمى الـ ROS أو الـ NOS اللي هي بتودي للكانسر بتودي لمشاكل التهابات مزمنة وغيرها
2: طيب كتير ركزت على فكرة إنه فترة الصيفية هل في شيء نقدر ناخده نحن على مدى السنة كلياتها؟
1: هلا في شخص يقدر اذا بده يحافظ على صحه خلينا نقول الجلد بطريقه كتير عاليه انه انا يكفي بمضادات الاكسده بالشتويه بس انا لا انا بكفيني هالاربعه اشهر تعون الصيف اللي نحن بيكون التعرض لليوفي عالي اكثر كثافه انا مقضي وقتي معظمه برا البيت اني انا استعمل هذه مضادات الاكسده لاحمي سطح الجلد ومثل ما انت حكيتي شفه هي واحدة من المناطق البارتات عن طريق هيدي مضادات الأكسدة وعن طريق مواقيات الشمس الخاصة للشفة كرمال سرطانات الشفة
2: على فكرة أنا لما فتشت عن الموضوع بيني وبينك أنا ما كنت مدركة للقصة إنه الشفة فعليا بدك يعني بالعادة لو بدنا نحط على وجهنا منركز على كل الوجه إلا الشفاف
1: لأنه الواقي الشمس تعون الشفة بيجي ستيك مختلف تماما عن واقي الوجه مكتوب عليه SPF 50 بدي استعمله على الشفة مثل المرطب الشفايف اللي عادة الأشخاص بيكونوا موجود معهم
2: يعني
1: بالحياة اليومية منجيب بس واحد خاص كواقي شمسي وبدي جدده كل 2 لـ3 ساعات
2: كمان يعني مثل الوجه
1: مثل هذا أكيد
2: نعم حلو هيدا الشيء عن جد واحد كيف كل ما واحد بيسمع قصص جديدة بيتعلم عن جد حلو هيدا الموضوع أكيد.
0: طيب شو الأخطاء الشائعة يلي بتلاقيها كتير بين المرضى اللي بيجوا لعندك؟
1: من أي ناحية الأخطاء الشائعة؟
0: الأخطاء الشائعة يمكن باستهلاك هيدا المكملات أو حتى بروتين اليوم اللي بنعمله للبشرة.
1: بعدنا أنا بالنسبة لي بعمل تسقيف لمرضاي إنه أنا بدي أعطي هيدا السبليمنت. ليه بدي أعطي هيدا السبليمنت؟ مثل ما حكينا السيدات التي عندها تصبغات جاي عم تسأل لحل هيدا المشكلة. الأمراض الضوئية اللي بتزيد بفترة الصيفية، الأشخاص اللي بدها تعمل تانينج وبترفض إنه تحط حماية شمس على سطح الجلد لحتى ما تتأثر سلبيا، تاخدي حبة مضاد الأكسدة قبل ما تروحي لتعملي تانينج، رغم إنه استعمالها لواقي الشمس على سطح الجلد ما بيخفف، إنه بتعمل تانينج بس على قليلة بيخفف له من المخاطر السلبية. هيك أنا بكون حميتها أكتر بوجود الأنتي أوكسيدنت، الحبوب اللي أخدتها، إنه على المدى الطويل ما تعمل مشاكل كتير قوية. ف دوما التسقيف هو شغلة مهمة، لأنه هو مصطلح جديد، هو هلأ تم الاكتشاف له، هلأ صار الحديث له قد لازم نحمي عن جد خلايا جلدنا من هيدا المخاطر السلبية.
2: يعني نحن ممكن أنه ناخد لون ولو كنا عم ناخد
1: تاخد واقي لون شمسي. بتحط واقي شمسي وبتجدد الواقي الشمس، بيصير في عندها تفاعل ضوئي.
2: إيه اللي بيحطوا الزيت كيف
1: بيحطوا؟ تحت الواقي الشمس
2: بيحط الزيت،
1: الزيت بعد الزيت حكما حيتفاعل مع الضوء، حيتفاعل مع اليوفي وحيشكل ميلانين. هيدا الميلانين بس بضل ضمن الحدود المقبوله لسطح الجلد، وحمينا من هالمواد ما تتشكل بقلب الجلد لحتى ما نعمل مخاطر سلبيه. اللي هي بدها سنين، يلي يعني المعوده تعمل تانينج لتصير بعمر 40 و50 و60 لتيجي تشكي من مخاطر التانينج على سطح ايديها ورجليها، سواء تجاعيد، سرطانات الجلد، النقاط البيضاء اللي بتطلع،
2: بتحسي على الرقبه، بتحسي كلياتها بتجعد بتصير.
1: اكيد
2: نعم. طيب لحتى نكفي، شو حكينا عن الأخطاء الشائعة، ما النصائح الذهبية للحماية من الشمس؟
1: النصائح الذهبية طبعا العنصر الأساسي لنحمي حالنا من الشمس هو استعمالنا لواقي الشمس. طبعا حتى واقي الشمس مش كلياتنا بدنا نستعمل نفس الواقي، يعني اختيار الواقي من قبل حكيم الجلد جدا مهم. كتير في أشخاص تجي على العيادة بتقول لي ما تعطيني واقي الشمس، شو ما بحط بحس حالي مزعوجة. طريقة اختيار واقي الشمس، يعني كل بشرة كل حالة كل عمر إلى واقي الشمس اللي بيتناسب معها، هيدا الخطوة الأساسية الأولى.
2: SPF قد ايه؟
1: SPF بده يكون لا يقل بالصيفية عن 50. هلا بالشتوية فينا نقبل ب30 لأنه كثافة الضوء بتكون قليلة. رقم 2 استعمال مضادات الأكسدة الخارجية، اللي هي كل الأشخاص بتحب تستعملها بالصيفية، السيرومات التي تحتوي على الفيتامين سي، على الفيروليك أسيد، على النياسيناميد، على ريزفيراترول وغيرها. رقم 3 أكيد الأشخاص اللي هن بعازي أكثر، معرضين أكثر لضوء الشمس، وللأشياء اللي حكيناها قبل إنه نستعمل مضادات الأكسدة الفموية لنخفف من المخاطر السلبية على المدى الطويل.
2: نعم. طيب في عنا سؤال من مريضة عم بتقلنا هي بتستعمل الريتينول.
1: أوكي.
2: هل هيدا الشيء بخليها أكتر إنه مطلوب تهتم بقصة إنه تحط حماية من بعدها يعني بالنهار؟
1: هلا الريتينول أكيد مركب جدا مهم كأنتي إيجينج ولنقوي خلايا الألياف الكولاجين الموجود بجلدتنا، بس الريتينول يستعمل أول شيء بالشتوية وليس بالصيفية، كونه مادة فوتو سنسيتيف، يعني ممكن تتفاعل مع الضوء وتعمل لي مشاكل وتعمل لي تصبغات وغيرها. وكمان اختيارنا للريتينول، الريتينول هو عائلة جدا كبيرة، اختيارنا للريتينول والكونسنتريشن أو التراكيز تاعته وأشكاله حسب العمر، حسب الحالة الجلد الموجودة. هيدا بيتطلب منا أكيد اهتمام أكتر باستعمالها لواقي الشمس على مدار السنة مع مضادات الأكسدة اللي فيها تستعملها على قليلة الموضوعية على سطح الجلد من برا.
2: طيب إذا بدها توقفه بالصيفية شو بتستبدل بالصيف؟
1: تستبدل بالصيف الأشياء اللي بتنعطى بالصيفية مضادات الأكسدة، الأشياء اللي بتغذي الجلد بالصيفية، لأنه جلد بيتحروق أكتر، لأنه جلد سخن أكتر، لأنه جلد صار عم يعرق أكتر، فيها هيرونيك أسيد أو غيرها. بالنهاية كل المنتجات الطبية كتير منيحة، بس مش كلياتنا
2: بيضيعوا
1: أكيد، لأنه هي مجموعة جدا كبيرة والعلم عم نكتشف بعد مركبات أكتر. مشان هيك الخطوة الأساسية لأي حدا فينا بدنا نلجأ أول خطوة لحكيم الجلد، هو الشخص الأساسي اللي بده يقلي طبيعة البشرة ويساعدني باختيار الروتين اليومي وشو بيتناسب مع هيدا الجلد ومع العمر الموجود عندي.
2: في عنا سؤال كمان من مستمع عم بتقلنا شو رأيك بالمنتجات الكورية؟
1: هلا المنتجات الكورية أكيد هي ترند، أنا أكيد ماني ضد، أكيد الشعب الكوري لما تم إنتاج هيدي المستحضرات أكيد هو مستحضرات فعالة، بس دوما منقول هيدي المستحضرات بعدها مش كلها عليها دراسات كافية. هيدي المستحضرات نحن في فرق كتير كبير بين العرق، نحن بمناطق الشرق خلينا نقول الميديتيريان البحر المتوسط، وبين العرق الأصفر اللي عندهم. أوكي يعني صحيح. طريقة تصنيع هيدي المواد، تركيز هيدي المواد، بشراتهم غير بشراتنا. مشان هيك أنا ما فيني أقول إنه هي مستحضرات منا جيدة، أنا بقول أنا ما عندي كحكيمة دراسات كافية بتسمح لي إنه أقول له للمريض يستعملها، إذا بده يستعملها شخص بيستعملها على مسؤوليته الخاصة.
2: نعم. طيب حنبلش هلأ بفقرة حقيقة أم خرافة، هيدا كتير عم بيحبوها صراحة المستمعين. هل توجد حبوب أو توجد حبوب تمنع حروق الشمس بشكل كامل؟
1: هلا تمنع بنسبة 100% اكيد، اللي هي الحبوب اللي عم، بس انه لا بتساعد انا مع استعمالنا واقي الشمس بصل لمد لتقريبا نسبة 99% من الحماية من حرق الشمس. يعني مش معقول حدا اخذ حبة مضاد الاكسده استعمل الواقي الشمس ويتحرق.
2: اوكي نعم نعم. أوكي. هلا هون بس عم يحكوا عن الحبوب، فانه نحن بدنا حبوب زائد واقي الشمس،
1: واقي الشمس بده يعني ينحط على سطح الجلد.
2: نعم نعم. طيب نفس كمان نفس الشيء عم يقولونا انه اذا واحد تناول مكملات فلا حاجه انه ناخذ الواقي الشمسي،
1: اثنين
2: مع بعض اثنين مع بعض. طيب هلا كختام بدي منك تعطينا بروتوكول نمشي عليه. هلا بعرف مش للكل بيطبق، بس انه الشيء
1: الاساسي اللي مثل ما حكينا انا في عندي روتين يومي بالصيفيه لازم يكون متبع عند كل الاشخاص، خلينا نقول اذا بدي احكي اعمارهم من العشرين
2: نعم
1: اوكي واكثر، انه انا في عندي الروتين العادي اللي هو الغسول مع واقي الشمس.
2: أوكي.
1: يضاف لهذا الروتين العادي مضاد الاكسده مثل الفيتامين سي اللي هو ابسط سيروم او ابسط موجود بسيرومات موجود بكريمات بتراكيز معينه.
2: اللي اسالك انا هون شو الفرق بين السيروم والكريم؟
1: فرق كتير كبير. السيروم طريقه تحضيره هي مختصه بالبشرات اللي من الكومبينيشن للاويل سكن، لما هي بيساعد كسيروم على التنشيف اكثر.
2: نعم.
1: بينما البشرات اللي بتكون بشرات نورمال طبيعيه او جافه يفضل دوما نروح باتجاه كريم لانه بيريح البشره اكثر، بينما السيروم بيصير بينشفها اكثر. عشان هيك فيتامين سي كل الاشخاص بتحب تختار فيتامين سي، بس استعمالنا للفيتامينز اختيارنا لهيدا المركب
2: أوكي.
1: هو اللي بده يساعدني في حكم الجلد، هو اللي بده يقول لي هالبشره شو نوعيتها، شو نوعيه، شو كونسنتريت تركيز الفيتامين سي اللي بده يكون موجود بقلب الدواء.
2: نعم.
1: بلس شو شكل الصيدلاني تاعون الفيتامين سي، هل يكون بشكل كريم، هل يكون بشكل سيروم، هل يكون بشكل لوشن. هيدا مشكله انا ما بتقبل الكريم، غيري بتقبل الكريم.
2: ايوه
1: اوكي.
2: انا من النوع اللي بحب السيروم اكثر، مع انه عم بتقولي للبشره الاويلي
1: اكثر. كومبينيشن تو اويل بنروح فيه باتجاه بسيرومات، كمان في سيرومات بتكون محضره بطريقه مختلفه عن سيرومات تانية. في سيرومات بنضاف اليها مواد، هذه الاشكال الصيدلانيه المختلفه. مشان هيك الفيتامين سي ضروري بفتره الصيفيه، الهيرونيك اسيد فينا نستعمله كمان بفتره الصيفيه، هيدا الحد الادنى المقبول فيه بالصيف. هلا يضاف اليه اشياء زياده حسب الحاله بقى الموجوده عند السيده او عند الرجل لما بده يراجع حكيم الجلد.
2: نعم نعم. اوكي عم تسالنا مريم اي واقي شمس بتنصحيها فيه باوروبا؟
1: هيدا السؤال انا عطول بقول لهم هيدا سؤال غلط. مرجعنا نقول واقي الشمس الذي يتناسب مع مريم، بدها تشوف طبيعه بشرتها، بشره بيضاء، قد ايه بتقضي وقتها برا البيت، قد ايه في عندها مشاكل جلد فعليا ظهرت من وراء التعرض لضوء الشمس، لنختار واقي شمسي فيزيائي ولا واقي شمسي كيميائي، والاس بي اف قد ايه بده يكون، وهل معه مضادات اكسده او لا.
2: الفيزيائي الكيميائي شو الفرق بيناتهم؟
1: الفرق بيناتهم اكيد كبير. الفيزيائي هي المركبات اللي بتحتوي على الزنك اوكسيد او التيتانيوم اللي هي اساسا بتعمل ريفلكشن لضوء الشمس، يعني بتكبه برا ما بتسمح لدخوله لسطح الجلد، بينما الكيمياء هي مواد موجودة بقلب الواقي تمتص ضوء الشمس.
2: نعم.
1: بتحوله لطاقة بترجع بتم معالجة هذه الطاقة بطرق معينة بقلب جلدتنا. كمان في أشخاص عندهم بشرات بيضة كتير قوية بتعمل نمشات، أكيد لازم يستعملوا واقي شمسي فيزيائي مش واقي الشمس الكيميائي. الموضوع كتير كبير.
2: أوكي. يعني كل ما كان جلدتنا حساسة وفاتحة فاتحة
1: الفيزيائي يفضل بالصيفية أكتر من الكيميائي، لأنه هو بيمنع أساسا من دخول ضوء الشمس لأنه بيعمل له انعكاس على سطح الجلد.
2: لأصحاب البشرة السمراء،
1: أصحاب البشرة السمراء جلدهم قوي لأنه عندهم ميلانين أكتر اللي هو موجود بقلب الجلد كآلية دفاع عن الجلد.
2: نعم.
1: فيهم يستعملوا واقي الشمس الكيميائي أكتر، بس بكل الأحوال كل حالة بحالتها. ما
2: نعم.
1: فينا كلياتنا نستعمل واقي الشمس بنفس الصفات وبنفس الـ الاشياء الموجوده فيه.
2: اوكي دكتور لما، يعني ما شاء الله عليك لا يمل من حديثك. ان شاء الله بنعمل حلقه ثانيه كمان
1: معلومات تكون يستفيدوا منها، وانا
2: نعم.
1: هذا الموضوع على طول بحب احكي فيه بفتره الصيفيه لانه تبه لمخاطر الشمس، لانه
2: نعم.
1: معرضين لو ما في حدا بيقدر يتكل
2: نعم.
1: انه على الطبيعه، انه انا ما صار معي شيء لهلا بعد 10 سنين ممكن يصير معنا اكثر.
2: دكتوره لما انا بدي اتشكر كثير مره ثانيه. من وراء الكنترول كمان ميرسي كتير لكم مستمعينا، بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا اليوم. ان شاء الله القاكم في الحلقة القادمة. انطرونا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة زدني علما وتحت عنوان هذه الدنيا لا تصفو لأحد، سنبقى الآن مع درس اليوم الذي يلقيه علينا الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
2: هذه الدنيا لا تصفو لأحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذه الدنيا لا تصفو لأحد، وقد ورد عن بعض الأنبياء: لدوا للموت وابئنوا للخراب، فكلكم يصير إلى التراب. كل إنسان منا إذا ولد ولدا فهو للموت، وإذا عمر في هذه الدنيا ما عمر وبنى ما بنى فهو للخراب، نهايته الخراب. هذا شيء معلوم، لكن أحدنا يحتاج للتذكير. إذا كان سيدنا آدم عليه السلام أنزل من الجنة، أهبط من الجنة بعد أن حصلت تلك الحادثة، وهي أنه أكل وحواء من الشجرة التي نهيا عن أن يأكلا منها، وهي معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، فما أعظم هذا البلاء الذي أصابه، وهو نزوله من الجنة إلى الأرض. الجنة لا كذب فيها ولا لغو ولا تعب فيها ولا انزعاج ولا بول ولا غائط ولا نجاسات ولا نكد. رفع عن أهل الجنة التعب الحسي والتعب المعنوي، التعب الجسدي والتعب المعنوي. مع ذلك سيدنا آدم عليه السلام لم يعترض على الله، ولم تحصل منه كلمة فيها التضجر، فيها التضجر مما حصل له أنه ابتلي بذلك بإنزاله من الجنة إلى الأرض، لأن الأنبياء يسلمون لله، والعبد الصالح يسلم لله، العبد المؤمن يسلم لله ولا يعترض عليه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مات أولاده كلهم في حياته ما عدا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر، وهو أفضل الخلق، وهو أحسن إنسان، أفضل البشر، أكرم الناس على الله، ليس هينا على الله، وما اعترض على الله لأنه يعلم. وهو قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا كان بلاؤه أشد، وإن كان في دينه رقة كان بلاؤه أخف. فإذا رأيتم العبد المؤمن المبتلى لا تقولوا هذا لا يحبه الله، لا، العبد التقي يحبه الله، العبد المؤمن الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات يحبه الله، فيكثر عليه البلاء لترتفع درجته أكثر. ورد في الحديث: إن من عباد الله من فرحهم بالبلاء كفرح الناس بالعطاء. إن من عباد الله الصالحين من فرحهم بالبلاء كفرح الناس بالعطاء. نحن نفرح بالعطاء، نفرح بالهدايا، نفرح بما يعطينا الناس مما نحب ونشتهي. الصالحون يفرحون إذا نزل عليهم البلاء لثقتهم ويقينهم أن هذا البلاء للمؤمن خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بعض جهلة الأدعياء العلم والدعوة في هذا العصر يقولون: الله يحب كل عباده، فإن الله لا يحب الكافرين، وانظروا ماذا قال الرسول: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لأن الكافر لا يستفيد شيئا من عمله في الدنيا، في الآخرة لا يستفيد شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الذي يستفيد في الآخرة من عمله الصالح في الدنيا هو المؤمن، لذلك قال الرسول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا ربنا اجعلنا من الصابرين. سيدنا أيوب عليه السلام تلي، لم يخرج الدود من جسمه كما يقول بعض الجهال ويفتري بعض الناس في بعض الكتب، لا، أيوب ابتلي بمرض لم يسمه رسول الله، لكنه ليس مرضا منفرا، لا هو خروج الدود ولا البرص ولا الجذام، ولا هو مرض منفر ينفر أصحاب الطبائع السليمة. مرض 18 عاما، وهدم إبليس الشيطان على أولاده حائطا فماتوا، كان له 7 من الإناث و7 من الذكور، صبر وصبر وصبر عليه الصلاة والسلام. ثم سمع إنسانا يقول لآخر، هذا أيوب فعل فعلة شنيعة حتى ابتلي بهذا، فحزن فطلب من الله أن يعافيه، فأوحى الله إليه، خرج يريد قضاء الحاجة، والأنبياء شديد الحياء، قال لزوجته أن تنتظره، وذهب لقضاء الحاجة، فأوحى الله إليه أن اضرب الأرض برجلك، ضرب الأرض برجله فأخرج الله له نبع ماء، فشرب منه واغتسل، فعاد صحيحا سليما معافا كما كان قبل 18 عاما. حتى إنه لما رجع لزوجته في الأول ما عرفته، قالت هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى، فقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا، فقال أنا هو، ورزقه الله الرزق الواسع الكثير. وقال بعض العلماء أحيى الله له أولاده 14 الذين قتلهم الشيطان بهدم الحائط عليهم. الصبر جزاؤه الجنة، والدنيا لن تصفو لأحد. هل صفت لغيرنا؟ هل دامت لغيرنا؟ أليس يقولون لو دامت لغيرك ما آلت إليك؟ والدنيا ممر، دار ممر وعبور، كالجسر تمشي على الجسر تقطع من ناحية إلى ناحية، هكذا الدنيا. والعلماء يقولون الدنيا والآخرة مثل الشرق والغرب، كلما اقتربت من إحداهما ابتعدت من الأخرى. تريد أن تقترب من الآخرة، من الفوز بالدرجات العالية، ابتعد من الدنيا. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام مرة الدنيا حلوة الآخرة، وحلوة الدنيا مرة الآخرة، فاصبروا في هذه الدنيا على القلة والبلاء والمرض، وإياكم والاعتراض على الله، وإياكم وترك طاعة الله لأجل المصيبة التي تنزل بكم. الله غني عنا، الله غني عن العالمين، الله لا يحتاج إلى شيء، نحن نحتاج إلى الله، نحن مفتقرون إلى الله، نحن نسأل الله السلامة، ونسأل الله الرحمة، ونسأل الله الستر، ونسأل الله العفو، نحن نفتقر إلى الله. الله الصمد، الكل يحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. فكونوا من عباد الله الصابرين، كونوا من عباد الله الصالحين، كونوا من عباد الله القانعين، عليكم بالقناعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عقبة بن عامر، ما النجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، اقنع بما رزقك الله، وابك على خطيئتك، تب من المعصية فورا، إن عملت معصية تب إلى الله تعالى فورا من المعصية. نسأل الله لنا ولكم السلامة والنجاة والصبر والفوز بالجنان، وأن نكون من المستورين في يوم القيامة. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجعلنا من عبادك الصالحين، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله، وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذا الدرس المهم للشيخ الدكتور نبيل الشريف، وكان تحت عنوان هذه الدنيا لا تصفو لأحد.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 65 إلى 12 بعد 200 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أي إن اعتقد أنه يطلع على الغيب. وليس المراد من يظن أنه قد يوافق الواقع وقد لا يوافق الواقع فإنه لا يكفر، بل يكون عاصيا بسؤاله إياهم. والكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في المستقبل اعتمادا على النظر في النجوم وعلى أسباب ومقدمات يستدلون بها أو غير ذلك، كالذين لهم أصحاب من الجن يأتونهم بالأخبار فيعتمدون على أخبارهم فيحدثون الناس بأنه سيحصل كذا. وأما العراف فهو الذي يخبر عن المسروقات ونحوها، فإن هذا من سأله عن شيء فصدقه بما قال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أي لا ثواب له بصلاة الفرض ولا بصلاة النفل كل هذه المدة. وممن يدخل في ذلك أيضا من يعتمد في إخباره على الضرب بالمندل والنظر في فنجان البني، في فنجان قهوة البني، وكذا الذي يعتمد على كتاب قرعة الأنبياء وكتاب قرعة الطيور وكتاب أبي معشر الفلكي، الذي يدعي أن البشر كلهم أحوالهم مرتبطة بالبروج 12، وأن كل مولود يرجع أمره إلى أحد هذه الأبراج، وكذلك الذين يعتمدون على الرمل المعروف عند بعض الناس والضرب بالحصى أو الحبوب لذلك. ومن الكهان من يسميهم الناس الروحانيين، يقولون فلان روحاني، يعتمدون كلامه ظنا منهم أن له اتصالا بالملائكة، وإنما هو معتمد على فساق الجن من كفارهم وغيرهم. ومنهم من يمسك مقدارا من المسبحة من غير عد ثم يعد قائلا: افعل لا تفعل، فإن انتهى إلى لفظ افعل يقول: هذه الحاجة ناجحة، وإن انتهى إلى لا تفعل يقول: إنها غير ناجحة. ومنهم من يقول مع المسبحة: الله، محمد، علي، أبو جهل، فإن انتهى إلى لفظ الجلالة أو إلى لفظ محمد أو لفظ علي يقول: إن الحاجة ناجحة، وإن وقف على أبي جهل يقول: إنها غير ناجحة. يستعملون هذا لأسفارهم أو لصفقات البيع والشراء وغير ذلك كالزواج. وكل هذا حكمه حكم الأزلام التي حرم الله الاستقسام بها في القرآن بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى قوله: وأن تستقسموا بالأزلام، والأزلام هي سهام كان مكتوبا على أحدها أمرني ربي، والآخر مكتوب عليه نهاني ربي، والثالث ليس عليه كتابة، ويعيدون الخلط إلى أن يطلع أحد المذكورين. فالله تبارك وتعالى حرم في هذه الآية طلب معرفة البخت والنصيب بهذه الأزلام، وكان ذلك مشهورا في الجاهلية، حتى إنهم كانوا وضعوا في الكعبة صورة لإبراهيم وصورة لإسماعيل عليهما السلام على أيديهما هذه الأزلام لإيهام الناس أنهما كانا يفعلان هذا. وأما من يردد آية بعدد معين لمقصد حسن فقد يحضره ملائكة الرحمة ببركة هذه الآية، أما من كان غرضه الدنيا فهذا لا يحضر إليه ملائكة الرحمة، وإنما قد يحضر إليه بعض الجن الفاسدين. أغلب هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم إنهم روحانيون هم يعملون مع الجن، لكنهم لا يقولون للناس نحن نعمل مع الجن، لأنهم إن قالوا ذلك للناس الناس لا يعتقدونهم، أما إن قالوا روحاني الناس يقصدونهم. في البدء أحيانا الجن يظهرون أنهم قائمون بالشريعة، ثم يدخلون أشياء مخالفة للشريعة. كان في بعض النواحي رجل يمني يقول إنني روحاني، أي معي ملائكة، ثم الناس يطلبونه لمريض أو غير ذلك، يأتي بعد المغرب ثم الناس يحضرون إليه، ثم بعد برهة يطفأ الضوء فيحسون بحركات ويسلمون على الحاضرين، ولا يقولون نحن جن، وإنما يقولون روحاني، ثم يتكلمون فيقولون هذا المريض مرضه كذا ودواؤه كذا. مرة لما حضروا قالوا بعض الناس يسيئون الظن بنا، يقولون نحن جن، نحن لسنا جنا، نحن الملك بلا أب ولا أم لنا. ثم هو اعترف فقال آمر ابني ميمون بكذا، الله فضحه، لأنه من المعلوم أن الملائكة لا يتناكحون. ومرة أيضا شخص آخر طالب علم لما بلغه أن هذا الرجل يحضر إلى بيت فلان ظل يقرأ آية الكرسي سرا واندس بين الناس، فهؤلاء الجن ما استطاعوا الدخول، سر الآية منعهم، وقفوا خارج الباب وقالوا للوسيط اليوم أنت أدخلت ساحرا، ظل يشتغل بنا فنحن لا ندخل. أغلبهم كذابون، يمكن بمئة ألف منهم يحتمل أن يوجد واحد صادق يعين على الخير. ومن الكتب التي يستعين بها بعض هؤلاء كتاب يقال له كتاب شمس المعارف الكبرى، وفيه كفر، فيه عبادة الشمس والقمر والمريخ، يقول بهذه الطريقة تكون عملت مع الشمس اتصالا في يوم كذا في ساعة كذا، تلبس من الثياب ما شكله كذا وتبخر كذا وتبخر كذا وكذا، وتقول السلام عليك أيتها السيدة المنيرة، أريد منك أن تفعلي لي كذا وكذا. وكذلك يوجد كتاب يقال له خزينة الأسرار، هذا أيضا ليس معتمدا، وكذلك كتاب منبع أصول الحكمة، هذا أيضا فاسد. روح الإنسان إن كان تقيا وإن كان فاسقا لا يستطيع أحد أن يجلبه ويحضره إلى حيث هو يريد. أرواح الأتقياء لا يحبون أن يرجعوا إلى الدنيا ولو ملكوا الدنيا وما فيها، وأرواح الكفار تحت ملائكة العذاب، ولا يستطيع هؤلاء الدجاجلة أن يسحبوا روح الكافر من ملائكة العذاب، إنما الذين يحضرون إلى مجلس هؤلاء هم الجن الذين كانوا يعرفون حال هذا الشخص وعاشوا معه، إما قرينه أو واحد آخر يعرف أحواله يكذب فيقول أنا روح فلان. جاءت مرة امرأة شابة جميلة من أهل بيروت، مات زوجها، فقالت أنا ذهبت إلى الذين يقولون استحضار الأرواح فأحضر لي روح زوجي، ثم بعد ذلك صار يأتيني بصورته إلى البيت لما أكون لوحدي فما اطمأننت له. فقيل لها احذريه، هذا شيطان يريد الزنا بها، يوهمها أنه زوجها وهو ليس كذلك، إنما هو شيطان قرين أو شيطان آخر يعرف شكله لزوجها وهيئة لباسه، فجاءها بشكله وليس في البيت أحد غيرها. وتوجد بعض النساء لها معاملة مع الجن الخبثاء، توهم الناس أنها تستطيع أن تؤاخي بين امرأة وجنية أو جني. مرة في بيروت امرأة ذهبت إلى هذه، ثم هذه ابتليت بعد أن جمعت بينها وبين هذا الجني، فصار له صحبة معها، صار يأتيها لما يغيب زوجها، صار يتردد إليها، الخبيث يريد الحرام. فقيل لها هذا شيطان، هذا خبيث، لا تصدقيه في قوله، لا تصدقيه في قوله إنه يأتي للخير. تعذبت زمانا، صار يزعجها، يأتي من وقت إلى آخر. وهذه المرأة التي تجمع بين المرأة والجني كانت في بيروت في ناحية الأوزاعي، لعلها ماتت الآن، ليس لها ذكر. هذا كان قبل 20 سنة. قل أن يحصل صحبة بين إنسي وجني على الوجه الذي يحبه الله. كان في بعض البلاد رجل معه جن، وصار له اعتقاد كبير بين الناس، حتى إنهم من شدة اعتقادهم فيه قال لهم هذا العام الكعبة تأتي إلى مدينتنا تطوفون هنا، فصدقوه، خرجوا إلى خارج المدينة ينتظرون أن تأتي الكعبة، ينتظرون أن تأتي الكعبة إليهم ليطوفوا بها، لكن ذلك لم يحصل. ثم هذا الرجل الجن الذين كانوا معه قتلوه، وهو في بيت الخلاء طعنوه طعنة فصرخ. الجن نادر فيهم التقي، أكثرهم خداعون. كان رجل في بيروت في عائشة بكار، كان يختلي في مكان تابع لمسجد في شعبان ورجب ورمضان، ويصوم هذه الأشهر، ثم يعود إلى بيته، ثم كتب عن نفسه بأنه شيخ الروحانيين، يعني حاكم الجن. ثم الذين يأتون إليه يضع له أحدهم 5 ليرات في تلك الأيام قبل أن يتكلم معه عن حاجته، ثم يتكلم معه فيقول له أريد 70 ليرة، ثم يقول هذا ليس من أجلنا، هذا للأولياء. ثم إذا إنسان دخل إليه يوهمه بأنه إن تركه يسلط عليه الجن، فالذي دخل إليه يعلق به. قيل لشخص من الذين ذهبوا إليه لا تخف ولا تبالي اتركه، وهذا الشخص كان مكث معه نحو 2 أو أكثر، وهو يخشى أنه إن تركه يؤذى من الجن. هؤلاء الناس لهم طرق في التمويه على الناس. المعوذتان إذا لازمهما الشخص صباحا ومساء يحفظه الله من أذى الجن. لكن مع تصحيح الحرف بعض الناس يقرؤونهما بلا تصحيح فلا يحصل لهم السر. ثم كذلك يوجد كتاب اسمه كتاب شمس المعارف، منذ نحو 500 سنة نشر بين الناس، وهذا الكتاب ينبغي إتلافه وأن ينادى بين الناس بإتلافه. فيه كهانة، وفيه دعوة الكواكب السبعة، الشمس والقمر وزحل والمريخ وعطارد والمشتري. ثم كثير من الناس جنوا بسببه، يقول إذا اختليت وقرأت كذا بعدد كذا كذا وكذا يوما يأتيك روحاني، وقد يقول أنت يصير لك جاه كبير، أو بهذه الطريقة تفتح كنوزا. هذا الرجل يصرف لثمن البخور مالا ويبقى يطمع أن يصل إليه ما يقوله هذا الكتاب. ثم أحيانا الجن يضربونه في الخلوة فيخرج مجنونا. فينبغي للمؤمن قبل الدخول على الذين يخشى أن يعملوا له السحر أن يقرأ آية الكرسي والمعوذتين. في ناحية في المغرب يقال لها سوس، هناك يتعلمون أمورا عن الجن من نحو الذي ذكرنا، فالحذر الحذر من هؤلاء. ثم إنه ينبغي لحصول سر التحصن أن يقرأ بعد الغروب وبعد الفجر، بعد الصلاة أو قبلها، من الفجر إلى نحو 3 ساعات، هذا كله صباح، ومن الغروب إلى نحو 3 ساعات، هذا وقت قراءة التحصن. وقراءة المعوذتين في الصلوات الخمس مهم أيضا. كثير من الناس إنما يذهبون إلى هؤلاء عندما يضيع لهم شيء، أو يسرق لهم شيء، أو يمرض لهم ولد، أو يفقد لهم ولد. في هذه الحالات أكثر من غيرها يذهبون إليهم، ولا سيما الذي يسرق له مال يظن أنه يكشف له فيصرف له المال فيقع في ذنب كبير. في دفع المال له معصية، وفي الذهاب إليه معصية. كان شيخ في الحبشة طريقته تجانية، وهؤلاء طريقتهم منحرفة. هذا الشيخ جماعته طلبوه من بلده إلى أن يأتي إليهم مع بعد المسافة، ثم لما جاء إليهم صار عليه إقبال كبير من الناس، فصار الناس يقصدونه لأغراض مختلفة. فذهب إليه شخص سرقت له بقرة، فضرب بالمندل فقال له هذه البقرة ذهبت إلى جهة كذا، فصدقوه فصاروا يبحثون عنها في تلك الناحية فلم يجدوها. ثم جاءهم الخبر بأنها ذهبت إلى ناحية أخرى وأنها أكلت، وهذا يدعي أنه شيخ الطريقة ويدعي الولاية. الضرب بالمندل فسق، والولاية ضد الفسق. ثم إن مما يجب الحذر منه أيضا كتاب يقال له كتاب قرعة الأنبياء، وهذا الكتاب فيه جدول بأسماء بعض الأنبياء، ثم يقول الذي يريد أن يعرف حظه يقرأ الفاتحة ثم يغمض عينيه ويضع إصبعه على الجدول الذي فيه اسم محمد، ثم يشرح له فيقول له أنت شأنك كذا وكذا، ويصلح لك من النساء ما كان وصفها كذا وكذا، ومن البيوت ما كان كذا وكذا، وأعداؤك فلان وفلان، وقد يذكر بعض أقربائه. ثم يوجد كتاب اسمه كتاب أبي معشر الفلكي، موجود فيه 12 برجا، يقول للواحد بعدما يحسب اسمه واسم أمه أنت برجك كذا وكذا، وينفعك من البيوت ما كان بابه شرقيا أو شماليا، ويوجد كتاب سماه صاحبه خبر الساعة، يقول فيه من جاءك في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني فأمره كذا وكذا، ومن جاء ساعة كذا فأمره كذا وكذا، وكل هذه الأمور حرام، ومن ذهب إليهم فدفع المال فعليه إثم بذهابه إليهم، وعليه إثم بدفع المال لهم. ثم إن هذا الكتاب المذكور بعدما يحسب اسم الشخص واسم أمه يقول له أنت برجك كذا ويصلح لك من العمل كذا وكذا، وعدوك كذا وكذا وأشباه ذلك. امرأة عجوز ذهبت إلى هذا الذي يفتح كتاب قرعة الأنبياء فقال لها يصير كذا، قال لها يصير كذا وكذا، فدفعت إليه عملة، ثم ما تحقق ذلك الشيء، فعادت إليه فقالت له رد لي مالي، رد لي مالي الذي دفعته، لأنه ما تحقق لي ما أريد. ما أجرأ هؤلاء على الكذب؟ من أين يعرف أن هذا حظه حظ محمد، وأن هذا حظه حظ إبراهيم، وأن هذا حظه حظ يوسف؟ ما أجرأهم على الكذب. هذه الكتب من استطاع أن يتلفها فرض عليه أن يتلفها إن وجدها، لأن هذا من المحرمات، وإزالة المحرمات فرض على من استطاع. كل من يتعاطى الإخبار عن المستقبل وعن الأمر الخفي وعن السرقة وعن الضائع اعتمادا على خبر الجن أو اعتمادا على نجوم السماء أو غير ذلك، كهذا الكتاب الذي سماه صاحبه قرعة الأنبياء، وكذلك الذي يفتح المصحف وينظر إلى السطر السابع في الورقة، فإن كانت تلك الآية تبشيرا بالجنة يقول للشخص حاجتك ناجحة، وإن كانت آية تخويف وفيها ذكر عذاب يقول حاجتك لا تنجح. كل هؤلاء يجب التحذير منهم والإنكار عليهم، لأن عملهم حرام. وكذلك الذي يمسك المسبحة أو المفتاح ويعلقه بمفتاح معه ويكون معه جني، ثم الجني يحركه إما إلى اليمين وإما إلى اليسار، والناس لا يرون الجني الذي يحركه، فيقول بعض الناس هذا فيه سر هو ما حركه، فيصدقونه فيما يقول لهم، وهو يقول له حاجتك التي تريدها تنجح أو لا تنجح. كل هؤلاء الذهاب إليهم لسؤالهم عن ذلك حرام. وكذلك يوجد أناس إذا أرادوا بيع بيت أو أرض أو أن يعملوا تجارة أو أن يشتروا سيارة أو غير ذلك يمسكون مسبحة فيقولون افعل لا تفعل من دون أن يعدوا، فإن وقفوا على افعل يقولون هذه الحاجة ناجحة، وإن وقفوا على لا تفعل يتركونها يقولون هذه الحاجة غير ناجحة. وكذلك بعض الناس يمسكون المسبحة من غير أن يعدوا مقدارا منها فيقولون الله محمد علي أبو جهل، فإن وقف على لفظ الجلالة يقول هذه الحاجة تنجح، وإن وقف على اسم محمد يقول هذه الحاجة تنجح، وكذا إن وقف على اسم علي، وإن وقف على اسم أبي جهل يقول لا تنجح. يوجد في لبنان أناس لو أرادوا أن يبيعوا أرضا غالية الثمن أو بيتا أو سيارة يفعلون ذلك وإلا لا يبيعون، وكذلك إن أرادوا الزواج أو إن أرادوا السفر، وكل هذا باطل. وأما الأمر الذي هو جائز في شرع الله وفيه نفع وثواب لمن فعله، فهو أنه إن عرف أن هذا الشيء جائز في شرع الله يصلي ركعتين لله عز وجل قبل الإقدام عليه، ثم يقرأ دعاء الاستخارة، ثم يمضي في هذا الشيء. حفظنا الله من الفتن وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه، وتوجيهه إلى الخير، وهي مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم. وليس كل رجل يستنصح أو يستشار، إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى، لأن الدين عماد كل صلاح. وأمثال هذا الرجل في هذا الزمن قليل جداً.

حكي أنه كان رجل من بني إسرائيل على ساحل البحر، فرأى رجلا وهو ينادي بأعلى صوته: ألا من رآني فلا يظلمن أحدا. فدنا منه وقال: يا عبد الله، ما خبرك؟ فقال له: اعلم أني كنت رجلا شرطيا، فجئت يوما إلى هذا الساحل فرأيت صيادا قد صاد سمكة، فسألته أن يعطيني إياها فأبى، فسألته أن يبيعها لي فأبى، فضربت رأسه بصوتي وأخذتها منه قهرا ومضيت بها. فبينما أنا سائر بها إذ عضت السمكة على إبهامي، فحاولت أن أخلص إبهامي منها فلم أقدر، فجئت إلى عيالي فحاولوا أن يخلصوا إبهامي منها فلم يقدروا إلا بعد تعب شديد، فأصبح إبهامي قد ورم وانتفخ، ثم انتفخت منه عيون من آثار أنياب هذه السمكة. فذهبت إلى طبيب، فلما نظر إلى إبهامي قال: هذه آكلة بلا شك، وإن لم تقطع إبهامك هلكت. فقطعت إبهامي، ثم ضرب الألم على يدي فلم أطق النوم من شدة الوجع، فقيل لي: اقطع كفك، فقطعتها وانتشر الألم إلى الساعد وآلمني شديدا، وجعلت أستغيث من شدة الألم، فقيل لي: اقطعها من المرفق، فقطعتها فانتشر الألم إلى العضد، وضرب الوجع على عضدي أشد من الألم الأول، فقيل لي: اقطع يدك من كتفك وإلا سرى الألم إلى جسدك كله، فقطعتها. فقال لي أحد الناس: ما سبب ألمك؟ فذكرت له قصة السمكة، فقال: لو كنت رجعت في أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة فاستحللت منه واسترضيته ما قطعت من أعضائك عضوا، فاذهب إليه الآن واطلب رضاه قبل أن يأكلك الألم. قال: فلم أزل في طلبه في البلد إلى أن وجدته، فوقعت على قدميه أقبلهما وأبكي، فقلت: يا سيدي، سألتك بالله إلا عفوت عني. فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا الذي أخذت منك السمكة غصبا، وذكرت له ما جرى علي وأريته يدي كيف قطعت. فبكى حين رآها وقال: يا أخي، قد أحللتك منها. فقلت: يا سيدي، سألتك بالله، هل كنت دعوت علي لما أخذتها منك؟ قال: نعم. قلت: اللهم هذا يقوى علي بقوته على ضعفي، وقد أخذ مني ما رزقتني، فأرني فيه آثار قدرتك، فلنتق الله جميعا قبل الفوات والممات.

وتقتدي العلماء ومكارم الأخلاق أنت يا نور العيون يا حبيبي.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي الأمين،